أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لم يبقى الكثير، يوم واحد فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6:00 مساءً.

0: نهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dime.
3: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
4: دور

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وقتلك مش
3: تنسى، احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
1: مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد تعكس الرؤية التنموية الشاملة للقيادة الرشيدة وتضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها. تعزيزات للعمالقة في اللاحج وغارات على الحوثيين في صنعاء. ترامب: بوتين يريد التوصل إلى اتفاق أكثر من زيلينسكي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم. كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرار والتوصيات ذات الصلة. وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027-2029 إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً وتحقق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027-2029 والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. تنظم بلدية مدينة العين فعالية صنعنا هويتنا حتى 31 من أكتوبر الجاري بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع. وأوضحت البلدية أن الفعالية تتضمن 36 نشاطا رئيسيا موزعة على عدد من المواقع بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN ميثم النقبي من قسم تفعيل المرافق والفعاليات المجتمعية في بلدية مدينة العين.
2: تنظم بلدية مدينة العين فعالية صنعنا وهويتنا خلال الفترة من 8 إلى 31 أكتوبر في عدد من الحدائق والمواقع المجتمعية بالمدينة بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية لدى الأجيال الجديدة. وتتضمن الفعالية 36 نشاطا متنوعا تشمل ورش الحرف التراثية ومجالس الصنع والضيافة الإماراتية والألعاب الشعبية وأنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات. وتأتي الفعالية في إطار جهود البلدية للمحافظة على الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة به وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: عززت ألوية العمالقة الجنوبية قواتها في اللاحج قرب مدرية الوازعية للتصدي لأي تقدم حوثي في مناطق الصباحة. وأفادت مصادر يمنية بأن ألوية العمالقة الجنوبية عززت قواتها في مدرية المضاربة بمحافظة لحج المحاذية لمدرية الوازعية بمحافظة تعز للتصدي للحوثيين وكسر أي محاولات للتقدم نحو مناطق الصباحة. وثمنت قوات العمالقة في بيان صمود أبناء قبائل الصباحة مؤكدة في الوقت نفسه وحدة المصير في المعركة الوجودية ضد الحوثيين. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر من نظيره الأوكراني فولدمير زيلنسكي، ولم يبدو ترامب أي استعداد لممارسة مزيد من الضغوط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا رغم الانتقادات الموجهة إلى نهجه الأخير، بل أشار إلى أن على أوكرانيا بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم مركز أخبار ARN. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: بحب انك صرت تفهمها يعني من غير ما
1: على طول ما يحتاج
0: من العيون من النبرة من النبرة. نعم. صباح يا كريم، كيفك شو اخبارك؟
1: تمام الله يسلمك، بشرين عنك.
0: والله كله تمام يعني
1: سرفايفر من الفيروس هذا اللي ضارب الكل.
0: يا لهلا لهلا يعني لا هلا انا وياك اجت فترة تأثرنا. نعم. قليلا كثيرا. انت صراحة
1: والله
0: صح، انت وضعك كان صعب. لا انا يعني لحقت حالي شوي في البدايات الصراحة. اليوم الوحيد اللي اخذته اجازة مرضية كان كتير لطيف. وعن جد هي هاي يعني اليوم انه كل الناس حاسس حالك رح تمرض. لا معلش عادي، انت من حقك موظف انك تاخد اجازة مرضية. الشغل يوم واحد ما رح يتأثر. بليز اكزاكتلي يعني
1: الحق على نفسك.
0: ما فيش داعي هلا تثبت انك انت الموظف المثالي وانا أبداً. جاي ومريض وبدي افرجي الكل. لا
1: تعلمنا بالغصب. من اخر مره قعدت هناك انا تعلمت
0: اكزاكتلي. اولا اولا اولا رقم واحد بانه نرجع بنقول هذا حقك كموظف. صح. انت المفروض في عندك من 12 او 15 يوم اجازه مرضيه في السنه. صح. فما تفكر او تخلي اي حدا يحملك جميله.
1: والله احيانا تاني بضمير هبه احس انه يعني كل شيء قايم علي وانا المفروض اكون موجود.
0: طيب سؤال بس، بالبونص وبالزيادات كيف بيكون كل شيء قايم عليك ولا
1: ابدا مش قايم علي وسحبين علي ولا حد معبرني؟
0: يعني احنا هيك قصدنا رساله توعوية. نعم. اليوم انت ضلك لما بتحس بهذا الشعور اتذكر زيادات. صح. بونس او اي شيء مهم بالشركة، هل صح. بتكون انت الاول في الواجهة ولا برضو. نعم. يعني وين بحطوك؟ فانت نفس الشيء. بعدين انت سوري ما عم تعمل شيء انه والله مش من حقك. هذا اللي بنحكيه دائما، نخلط ما بين الحقوق والواجبات بالنسبة للموظف.
1: ايوه لا تحس بتاني بضمير لانه هذا حقي
0: 100%.
1: انت بني ادم
0: يعني
1: انت حتمرض حتتعب.
0: اسمع وما يجي حدا يحملك جميلة انه
1: صح.
0: والله اعطيتك وان داي اوف.
1: صح.
0: لا لا لا لا
1: في كونتراكت سيئة جدا
0: جدا
1: جدا، خصوصا يوم يجي الانسان اللي هو يعني فعلا بيخاف على شغله بيهتم يسمع كلمة زي كذا يعني أنا مقصر في شغلي.
0: بالضبط. فما تخلي هاي الأشياء تأثر فيك. وعلى فكرة كريم مش بس على مجال العمل، حتى بمجال العلاقات. يعني إذا في تنين مثلا هلأ بمرحلة عم بتعرفوا على بعض أو واحدة تزوجت.
1: نعم.
0: يا هي أو هو عم بحسس بأنه عم بمنن الطرف الثاني بشغل من الشغلات، لا لا لا بليز بدنا نحط ستوب. نعم. إحنا التنين منكمل بعض
1: أبيوز
0: بس
1: هذا.
0: إكزاكتلي. اعرف إنه في شي غلط الصراحة. طالما أنا اللي بدي أمنن يعني في أنا بعرف بسمع قصص في رجال منن البيت إنه هو عم يصرف وهو فات.
1: مشكلة.
0: شوف
1: هذه.
0: يعطيك ألف عافية. أوكي. واللي عم تعمله شغلة كتير حلوة وكتير. نعم. من أدر يعني مقدرينها وتحسب لك، بس مش حلو إنه نمنن.
1: لا تمنن أي شيء.
0: بالضبط.
1: أصلاً يوم تمنن على إنسان يفقد القيمة هذا الشيء يعني خلاص. ها.
0: صح. يعني صح. صح.
1: يوم تسوي وانت ساكت له طعم ثاني.
0: يا قدي في حدا تيجي تقول له مثلا عن جد شكرا كتير والله لولاك ما كان زبط الموضوع، شو يقول لك؟ استغفر الله.
1: أنا
0: يعني بتكون نفسك انه
1: تعال احب راسك.
0: شكرا. هي هاي والله. فقدي حلو بهاي الامور دايما تذكر انت لولا رب العالمين وقدرة رب العالمين لا قدرت تعمل هذا الشيء ولا قدرت تكون سبب من الأسباب ولا بي. فما نتشاطر على بعض.
1: بالضبط.
0: عن جد هي هاي الكلمة.
1: بالضبط.
0: ما نتشاطر على
1: طيب
0: بعض.
1: طيب صلينا على النبي.
0: يلا الله صلي وسلم.
1: في موضوع رهيب راح تقول لي الحين. يلا أنا على أحر من جمر.
0: فيديو صراحة كنا أنا وياك لأجل الصدفة. أيوه. أنه حاضرينه. البودكاست على فكرة اللي عم تنزل على السوشيال ميديا في أكم من بودكاست لايك واو
1: إبداع مواضيع حلوة
0: واو واو. فطلع لي هيك بشكل سريع واحد من المذيعين المعروفين بموضوع البودكاست عم بيعمل لقاء مع مدير شركة وعم بيحكوا عن العلاقات ما بين الموظفين في مكان الشغل. فبقول له لو وصل لعلمك بأنه اثنين موجودين في مكان العمل وصار بيناتهم علاقة حب،
1: أيوة
0: شو رح تكون ردة فعلك على الموضوع؟ انت لو كنت مدير، هلا بدي احكي معك انت كريم وبدي احكي مع المستمعين. لو كنت
1: رح نطرح.
0: انت مدير طيب وعرفت انه عندك تنين في الشغل بناتهم علاقة
1: بدأت الشرارة
0: بدأت الشرارة تطلع، شو رح يكون ردة فعلك؟ هلأ في شركات كتير هم واضحين بالبوليسي تبعتهم، اتنين متزوجين يشتغلوا عنا نو.
1: نعم.
0: بيعتبروها تضارب مصالح وممكن تكون دبل بنفتس فلا. وفي شركات تقول لك لا ما عادي ما دخل. هلأ أنا بحس إذا العلاقة بديت بعدين يعني احنا فتنا انا ما بعرفك وانت ما بتعرفني ودخلنا على الشركة وحسينا والله انه صار في مشاعر وهيك, لا بحس ما يعني انه
2: عادي, هذا عادي شيء طبيعي,
0: عادي طبيعي يعني.
2: كثير من الناس اللي اعرفهم يعني تعرفوا على بعض وتزوجوا وهم
0: في مكان الشغل.
2: نعم.
0: بس هو الملفت للنظر كان الصراحة جواب المدير في في في الفيديو. فخلينا نشوف المستمعين على 404, هل تقبل او ترفض هذا الموضوع؟ وانا بحس في كتير هيك restrictions تدور حول الموضوع وطبيعة صح. العلاقة وكل هاي الأمور يعني. فصراحة هذا هو الموضوع النار اللي رح يكون خلال ساعتنا من إكسترا.

0: شيكت إذا سيارتك مشمولة ضمن حملة استدعاء وثائق تاكات الهوائية إذا كنت عم بتسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز ما بين 2003 و2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار. الإصلاح مجاني ومع تغيير زيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظروا إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
5: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
6: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات ب7 مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
7: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
9: درجة الحرارة وصلت ل 28 درجة مئوية في دبي والشارقة.
10: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: خلينا نشوف المستمعين على 404 رأيهم بموضوع إذا المدير اكتشف بأنه في 2 عنده في الدوام ما بينهم علاقة، كيف يتم التصرف؟ وهذا الشيء تعليقا على
11: أفشى يا معلم أفشونا
0: على على بودكاست. الصراحة ضرب على السوشيال ميديا، كان المدير فيه عم بيسأل واحد من أهم مدراء الشركات عن الموضوع. هلأ في حد عم بيقول إذا كان التأثير سلبي على الشغل مرفوض تماما. ماي بتقول إيه المشكلة، المهم ما يكون يكونوا ريبورتد لبعض. يعني طبيعي الناس بتتعرف عن طريق العمل وكويس انها بتتطور لزواج, ممكن ينتقلوا لاقسام مختلفه
9: توني تحت الهواء قال الكلام هذا اللي
0: او فروع مختلفه. حلو. نسرين بتقول طالما مو مؤثر على جوده الشغل خلاص هو ما له حق يدخل يتدخل, انما لو بدات حركات الصبيان ويطلعوا من الدوام ويتاخروا بالبريك ونكلم بعض من تليفونات المكتب وجو العصافير اللي بتطير فوق راس الموظفين, لا لا هون وبس.
9: صح.
0: طيب اسمعوا المدير شو علق على الموضوع لما انسأل بالبودكاست عن هالشي.
9: شو قال؟
0: صار يقول بأنه أنت بالنهاية مدير أداء, أنت مش مدير أخلاق. يعني أنا لا يهمني الأمور الجانبية اللي بتصرفوا فيها, أهم شيء يكون عندي أنه هو عم بيوصل شغله.
9: حلو هذا الديستينكشن, جميل جدا هذا الجملة.
0: بس حكى عن شغل الصراحة كتير مهمة, وهي صار يقول بأنه وجود هذا النوع من العلاقة في مكان العمل رح يأثر على روح التيم, رح يأثر على الفريق نفسه. ليش؟ لأنه رح يفتح إشي اسمه Big Side Talks Room.
9: أوه ماي جاد, مناوشات جانبية.
0: اليوم اسمعوا, اليوم جايين شكلهم متخانقين.
9: أيوة.
0: اليوم لا اسمعوا بارح كأنه جبلها هدية وتركها على المكتب.
9: أيوة.
0: فبيقول هذا الموضوع لأنه عم بيصير قدامهم 24/7 وكل يوم عم بيشوفوهم ممكن يأثر على أداء الفريق, فهو بالنسبة لإله
9: صفر تركيز.
0: ما هو بالنسبة لإله لا ما رح يحب الفكرة. صح. وما رح يختارها.
9: لا صح يعني. مليون بالمئة عنده حق, عنده يعني اختصرها كاملة.
0: بس السؤال بيقول هل كمان الفريق يحاسب مثلا والله إذا قاعد عم بحكي مواضيع جانبية فيما يخص هذا الموضوع؟
9: احنا بشر هبة اسمحيلي, يعني قاعد استنى لما اروح نتفليكس واشغل ما هو قدامي في المكتب قدامي في مشاكل. شو سوى؟
0: يوه
9: ولا تلقينا كوب بنزين في الموضوع.
0: بس تعرف شو بحس احيانا هاي الاكشنز بالمكتب يعني يعني بتعمل بتعطي روح,
9: تحسسنا ان احنا عائله من
0: جد. اكزاكتلي اتس سو بورينج انه كل يوم نفس القصص.
9: انا اصير عمود الشركه, ابي اصير فتان الشركه شوي.
0: خليني بليز احكي. لا هلا هون المشكله بتصير بانه انا عن جد بحس انه الموضوع امتى ببلش بانه المدير مثلا لازم يتدخل او ياخذ اكشن. والله لما ببلش زي ما عم بيحكوا بعض المستمعين. صح. على الاربع صفرين اربع ان نغطي على بعض او مثلا بانه نبلش ندافع على بعض بطريقه نعم. كتير كبيره. هون بتصير بتحس لا بدك تحط النقاط.
9: بعدين معلش يعني انا اتكلم شخصيا انه انا وزوجتي في نفس الفريق في نفس الديبارتمنت في نفس البيت في نفس خلاص يعني على الاقل اذا ما عندي أي مشكلة متزوجين في نفس الشركة, لكن أنت هناك أنت في المحاسبة.
0: صح. وأنا في مكان ثاني.
9: مكان ثاني.
0: يس صح.
9: ما نتداخل مع بعض.
0: أقسام مختلفة.
9: كذا عادي.
0: وخلينا نشوف المستمعين إذا في تنين عم بيشتغلوا بنفس المكان أو إذا تنين تعرفوا على بعض بنفس المكان كيف لهلأ التجربة. يعني هو المشكلة إحنا شو بتصير أحيانا كريم بأنه بتلاقي مثلا تنين حبوا بعض وتجوزوا فيري نايس زي ما قالت مي انه الحمد لله العلاقة انتهت بالزواج وهيك. ببلش هو ممنوع. نعم. تحكي مع هيك, ممنوع تعملي هيك اليوم.
9: صح.
0: بالمكتب ليش سويتي هيك او مثلا انه هو ينعجق وهيك مثلا انه يروح يحكي للمدير انه لو سمحت الطريقة اللي تعاملوا فيها مع مثلا زوجتي او هيك مش مقبولة. لا لا لا لا لا
9: يبدا يتدخل في امور الشغل
0: ما
9: تصير غيره.
0: في واحده من المواقف على فكره اللي انا صارت معي بشكل شخصي بانه في واحد من الناس يعني لقى الشغل بانه انا كنت يعني زي كيف بدي احكي لك الشخص المعرفه بين مكان الشغل وبين الشخص. اوكي. فبعرف بعد اسبوع بانه هالشخص ترك مكان العمل.
9: أوكي.
0: طيب او هي تركت مكان العمل, هي بنوته. فبيحكي معي المدير اللي هو انا على معرفه معاه يعني, فبقول لي انت بتعرف انه فلان الفلانيه تركت مكان العمل؟ فبحكي له انا اوه عن جد انه ما عندي فكره عن الموضوع يعني.
9: أوكي.
0: انه هي معرفه كتير بعيده بيناتنا يعني. فبقول لي صراحه واللي حكى معي وقال انه هي ما بقى بدها تيجي على الشغل هو زوجها. فانا اي واز لايك
9: يعني دقيقه هي وصلت زوجها يقول للمدير
0: يس غلت زوجها. فانا بحكي لك هون احيانا بتصير علامات الاستفهام انه لا لا احنا ما بدنا نخلق. انت بالنهايه تعكس قد ايه انت شخص بروفيشنال بالبيت
9: في البيت
0: في البيت حبيبي وبتفكروا البعض. اكزاكتلي
9: في السينما
0: ذاتس ات. توصلوا على باب الشغل كل واحد منكم بيعرف يدافع عن حاله.
9: ممنوع منعا باتا العلاقات في المكتب. اوكي.
0: عم نحكي للين اشتضعفي بكره تلاقي حدا ما في عنا والله احنا شغل.
9: بكره يجي يشتكي لي عنك. ممنوع منعا باتا العلاقات في المكتب.
0: احنا بنعمل حلنا ما بنعرف اصلا. شفتي كيف قد احنا اصحاب حقيقيين.

0: طيب احنا قاعدين نتكلم من اول على الجانب السلبي شوي، تعال نشوف الجانب الايجابي للعلاقات داخل المكتب. معانا على الخط مباشره، في اسم ولا لا؟ بدون اسم،
1: يلا خلينا.
0: صباحو لمين معانا على الهواء؟ الو،
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح الخير هبة وكريم، معكم منال.
1: منال
0: اهلا وسهلا يا منال.
2: ايوه
1: منال.
2: طيب. اخبارك؟
1: منال القلب
2: الغزل.
0: ما شاء الله كل معارف عندك،
1: شايف كيف؟
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: صباح الخير
1: حبيبتي،
2: تمام
1: الحمد لله
2: يا رب. تمام.
1: شو منال؟
2: انا عندي نفس المثال اللي عم تحكي عليه. اوكي، بنتي وزوجها بيشتغلوا بنفس المكان. اوكي، حبوا بعض. تمام، كل شيء اوكي. العلاقة ما يعني أخذت لكم شهر وبعدين كانوا متزوجين. تمام، وما شاء الله عليهم لليوم بيشتغلوا مع بعض ومن أنجح ما يمكن.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طب قولي لنا، بنفس الديبارتمنت منال بنتك وزوجها بيشتغلوا؟
2: بدي أقول لك إنه زوجها صار مديرها.
0: يوه لا لا لا لا لا دقيقة، انت عملتي انلوك لحاجة جديدة ما فكرنا فيها اساسا. طيب ايش اللي صاير؟
2: والله لا بالعكس، يعني ملاحظاتهم شغلهم مع بعض، هن طبيعتهم شغلهم كمان ميديوم وماس كوميونيكيشن وهالامور هذه، فلا بيوجهوا بعض اكثر، بيعطوا نصايح لبعض اكثر، في محاسبة. مش لأنه زوجته فهي ممنوع، هي نفس الشيء الحمد لله العالمين.
1: يعني تخيل إنه لما تاخد إجازة مرضية بتقوله بالبيت حبيبي أنا اليوم مو مدام.
0: طيب ما في غيرة كذا من الفريق؟ يعني إنه إيش، ما في سبيشال تريتمنت ولا؟
2: لا والله العظيم أبدا، مثل الموظفين بنفس الطريقة بتتعامل، بنفس ما بيعامل الموظفين.
0: إذا ما شد عليها أكثر يمكن عشان
1: إنه
2: أكيد طبعا، بالعكس هي حسة بالمسؤولية أكثر، إنه أنا ما لازم حسس له إنه أنا زوجته لازم يكون والله لا إلي سبيشال
0: تريتمنت
2: معاملة أو نو
1: والله إذا قدروا يوصلوا لهاي المعادلة منال فبرافو عليهم. أيوة لأنه والله. إحنا زي ما حكى كريم، إحنا بالنهاية بشر، يعني عنا مشاعر في لحظة من
0: اللحظات
1: بالضبط يعني. المشاعر سوف تتغلب على
0: تلقوني أتفلسف عليكم الحين باكر، يعني حارق الدنيا عشانها في الشركة عادي، يعني ما في مشكلة.
1: بس بس هاي شغلة
2: عادي، وممكن مثلا شغلها يوجه مثلا انه ما يعجبه لا هيك غلط ما بيصير تعملي هيك، عرفتي يعني؟ عادي كأنه موظفة عادي، يعني العلاقة في البيت.
1: بس والله انها مش سهله، يعني افرض مثلا حكى معاها شغله قدام الموظفين وهي ما عجبتها طريقته
0: في البيت. ما انت مدير هنا بس في البيت مين المدير؟ يا حبيبي
2: الحمد لله،
1: الله يخليهم لبعض يا منال. شكرا كثير لك حبيبتي.
0: صباحك منال.
1: صباحك. طيب معنا قصه مختلفه على التليفون، نحكي صباح الخير لمحمد. محمد صباحه.
3: صباح الخير، ازيك يا كريم؟
1: تمام الحمد لله. شفنا الحياة الإيجابية للتنين لما بيحبوا بعض بمكان الشغل وحسينا بالعصافير الموجودين، انت عندك الموضوع مختلف تماما.
3: والله بعد القصة الإيجابية اللي حكيتها من شوية، يعني انا مستحي ان انت تتفرج.
0: لا بالعكس بالعكس،
1: احنا عاوزين نسمع كلامك،
0: احنا نحب الكلام السلبي اكثر. يلا روح.
3: حبيبي كريم حبيبي. والله كنت شغال في مكان، وكان ليا زميلتي في نفس الديبارتمنت، وفي زوجها في ديبارتمنت تاني، فاحنا في نفس الشركة يعني. فحصل موقف كده في الشغل، فيعني انا لقيت الموضوع محتاج يتنقل للمدير، فانا يعني كلمت المدير قلت له في كذا وكذا وكذا. فالمدير طبعا هو صديق لزوجها، فحكى له الموضوع بشكل ودي يعني. زوجها هو كان صديق مشترك مع اصدقاء ليا، فحكى لهم انه زعلان وما كانش صح وكده. واصدقائي يكلموني ليه رحت، وقلت يا جماعه ده شغل يعني، ده انا شايف البروفيشنال ان انا يعني الموضوع يبقى في اطار الشغل.
0: سابوا المشكله وركزوا عليك
1: صراحه. بس احسن شو محمد على المدير.
3: جدا جدا
0: ريال يا محمد.
1: حاسس محمد واصدقائي من استراليا وامريكا بقى اكلمه.
3: والله انا بقيت الموضوع وصل يعني وصل لدرجه ان انا طب يا جماعه انا ايه عشان انا وصلت الموضوع للمدير والله الموضوع شغل يعني
0: اول مره اتكلم عنكم.
3: وبعد فتره يعني حصل موقف تاني فطب خلاص يا جماعه طالما البروسيدجر ان انا اكلم زوجها كلمت زوجها في الموضوع ماشي حكيت له حصل كذا وكذا وما صارش معها طبعا انا احترمت طبعا رد بالفعل قلت ده اكيد يعني ما مش هيزعل زوجته عشان يعني فانا بصراحه العلاقات الشخصيه في الشغل ليها جانب ايجابي ممكن بعض
0: الاوقات بس
1: بالظبط والله هي هاي الكلمه. يعني انا بتخيل القصه اللي قالت لنا اياها منال قصه نادره انه بحسب طبعا ما وصلتنا انه هالقد الناس تكون بروفيشنال مش عشان شيء احنا ما بنلوم الاشخاص بس احنا بالنهايه بنقول الله عواطف اكيد في لحظه من اللحظات بدها تغلب ففي مدرب بقول لك لا انا ما بدي وجع راس يعني هي انت هلا عم تحكي لنا القصه محمد اوكي بجوز مش غلط الطرفين التانيين غلط المدير صح. اللي استغل منصبه وعلاقته مع هداك الشخص ووصل له في اسرار بالنسبه لك انت بالنهايه انا عم باجي بحكي معك كموظف صح. حط العلاقات الشخصيه على جنب حط العلاقات الصداقه على جنب احنا بالنهايه طالما تحت سقف الشركه سوف نتعامل او ما يجمعنا هو الشركه
0: بالضبط
1: برا الشركه شغله تانية فصراحة بحس انه لا موضوع العلاقات بده كتير يعني بده كتير هيك قوانين وتنظيم وريستريكشنز عشان الواحد يتأكد بانه ما في شيء بيأثر على سير كمان العمل
3: كمان على مستوى الشركة ده يعني بعض المراكز والمناصب ممكن يبقى فيها تضارب مصالح الموضوع محتاج فعلا تنظيم واضح
1: صح.
3: يعني ما يبقاش يعني من الاول هل انتوا يعني في شركات في البداية بداية التعيين بتسأل هل ليك قريب في الشركة هل انت
1: صح.
3: يعني الامور دي انا كنت بستغرب زمان ليه بيسألوا ان ليه قريب او شيء يمكن عشان
0: الحين عرفت الاجابة
1: صح. عن جد بس هو تكون قريب للكل مش تكون قريب لناس ومش قريب لناس يعني يكون القانون عم بيتم تطبيقه على كل الموظفين
0: ما في جماعة توصل لزواج اذا صداقة تهدم امور يعني
1: بالضبط
0: عشان هذول اصدقاء زيادة تخرب حاجات
1: 100%
0: اذا زواج كيف
1: بدنا نقول لك شكرا كتير لك يا محمد ويسعد صباحك
3: ويسعد
0: صباحك يا محمد
1: هلا
0: والله

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يومياً وأسبوعياً وشهرياً، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاماً من النجاح والتميز.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dime.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجاناً، ومعاها تغيير الزيت والفلتر مجاناً. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
4: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: الموسيقى تجمعنا والفرحة تكبر أكثر لما يكون لها معنى. يوم 28 نوفمبر موعدكم مع مهرجان وصلة في إكسبو سيتي دبي. ليلة موسيقية بتجمع مجموعة من الفنانين المميزين مارسيل خليفة، الثلاثي جبران، توت أرض وفاطمة.
1: الحلو بالموضوع كريم بأنه الليلة ما رح تكون بس أجواء موسيقى، كمان من خلالها رح نقدر نساعد العوائل اللي محتاجة لوقفتنا. بقدر الناس هلأ يعيشوا ليلة موسيقية مميزة، وبنفس الوقت مشاركتهم رح يكون إلها معنى أكبر بأنهم يحجزوا تذاكرهم عن طريق الموقع waslafest.com. مهرجان وصلة برعاية العربية 99.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
7: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات ب7 مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام. If your day feels
8: dull and tame. سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: زلزلة. تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاته.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: مكتوم بن محمد. الميزانية العامة للاتحاد تعكس الرؤية التنموية الشاملة للقيادة الرشيدة وتضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها. تعزيزات للعمالقة في اللاحج وغارات على الحوثيين في صنعاء. الصحة العالمية استراتيجية جديدة للكشف عن الأوبئة خلال 24 ساعة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجدداً أسعد الله صباحكم وأهلاً بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم، كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027-2029 إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهارا وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة وترسيخ مكانة الدولة عالميا من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة. كما يهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقا للخطة الاستراتيجية 2027-2029، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وتنافسية الدولة على المستوى العالمي. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027-2029 والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. تنظم بلدية مدينة العين فعالية صنع هويتنا حتى 31 من أكتوبر الجاري بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN ميثا النقبي من قسم تفعيل المرافق والفعاليات المجتمعية في بلدية مدينة العين.
5: تنظم بلدية مدينة العين فعالية صنع هويتنا خلال الفترة من 8 إلى 31 أكتوبر أكتوبر في عدد من الحدائق والمواقع المجتمعية بالمدينة بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية لدى الأجيال الجديدة. وتتضمن الفعالية 36 نشاطاً متنوعاً تشمل ورش الحرف التراثية ومجالس السنع والضيافة الإماراتية والألعاب الشعبية وأنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات. وتأتي الفعالية في إطار جهود البلدية للمحافظة على الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة به وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: عززت ألوية العمالقة الجنوبية قواتها في محافظة لاحج قرب مديرية الوازعية للتصدي لأي تقدم حوثي في مناطق أصبح. وقد ثمنت قوات العمالقة في بيان صمود أبناء قبائل أصبح. في غضون ذلك شنت الطائرات الحربية السعودية غارات على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء وتعز والجوف. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أمس بسقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين جراء الغارات الجوية والمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز خلال الساعات 24 الماضية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر من نظيره الأوكراني فولدمير زيلينسكي. ولم يبدي ترامب أي استعداد لممارسة مزيد من الضغوط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا رغم الانتقادات الموجهة إلى نهجه الأخير، بل أشار إلى أن على أوكرانيا بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق. أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة تستهدف تمكين جميع دول العالم من رصد التهديدات الوبائية وفهم طبيعتها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول عام 2030، بما يعزز الأمن الصحي العالمي ويحد من تحول تفشي الأمراض إلى أوبئة وجوائح. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم خلال افتتاح القمة العالمية للصحة في برلين إن مركز المعلومات الوبائية الذي أسس عام 2021 تعاون مع 160 دولة و190 منظمة شريكة لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن الأمراض. وتتضمن الاستراتيجية 5 مبادرات رئيسية من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الصحية وتعزيز المراقبة الجينية لمسببات الأمراض وتطوير أنظمة الرصد وتبادل البيانات وتسريع الاستجابة عبر حشد الخبرات العلمية. وأكدت المنظمة أهمية الاستثمارات المستدامة والتعاون الدولي في تعزيز قدرة الدول على احتواء التهديدات الصحية قبل أن تتحول إلى أزمات عالمية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
6: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: حاسه انه هاي الساعه ما في داعي احكي هيك حاسه.
1: ايش الغرور هذا؟
0: يعني المستمعين غمروني بثقتهم.
1: اي احس احد عباكي امس ما كان في هذا الاتيتود على فكره. مش
0: يعني ما حتى البوست هيك بتفتح وما لقيت اسمك.
1: ما في داعي للجرح العميق.
0: ما يحتاج هواك وصلك لوين.
1: ما يحتاج هبة يعني ما يحتاج ان احنا ندخل في مشاعر بعض.
0: بدك ما هو بدنا نبني ثقة. كيف يعني بدنا نثق؟ فانا قلت لك انه امبارح كنت ما حكيت اليوم حاسة ما اطلع الساعة الثانية.
1: ترى لعبة اوكي هبة جرحت مشاعري. طيب على شو قاعدين نتكلم؟
0: عن عمرو دياب. عمين عم نحكي في حدا إلا غير عمرو دياب اللي قاعدين عم نحكي عنه هالفترة. يا الله حاسة إنه يعني الناس عم ببعتولي أصلاً. بلشت تعرف إحنا الريكوست عنا من أول ما نعلن حفلة عمرو دياب كل الدنيا بتبلش إنه بليز تذكرة
1: تذكرة خلاص ما بروح مع أحد بروح لحالي.
0: Exactly بس بليز إنه نلحق تذاكر. صراحة كلنا سوبر إكسايتد لأنه هاي رح تكون أول حفلة لعمرو دياب ب2026 بدبي. كان المفروض آخر حفلة كان في شهر أبريل وأجلناها فرح تكون أول حفلة لإله ب2026.
1: حلو كم ألبوم نزل؟
0: لا وقس وات وين المكان؟ كوكا كولا أرينا. يعني سلام. كمية الناس اللي رح تكون موجودة هناك. كلنا منذكر آخر حفلة كانت بكوكا كولا أرينا.
1: روعة.
0: كانت حلوة. انتر أكشن الناس معانا كان كتير حلو. فنحن نعم. الصراحة وين ما بيكون عمرو دياب بتكون عربية 99 موجودة. Exactly. فرح نكون الراعي الإذاعي الحصري. وطبعا thank you so much للإيفنت بلانر اللي هم المنظمين رح يكونوا باص إيفنت. كريم هالأسبوع بدينا لعبة جديدة كاستمايزد لحفلة عمرو دياب. XO عمرو دياب.
1: نعم يا جماعة راح نلعب XO أنا وهبة طول الأسبوع هذا. أمس نزل بوست مهم جدا على حساب العربية على الإنستغرام. روحوا على هناك واختاروا مين راح يفوز بلعبة XO. أنا كريم ولا هبة صالح؟ يعني بكيفكم يعني بكيفك.
0: أنا ما راح أضغط.
1: اختار مين راح يفوز.
0: أنا ما راح أضغط. أنت شو بيميلي عليك ضميرك مين حاسس راح يفوز بلعبة الإكس أو؟
1: أمس عملنا أول حركة. هبة حطت الإكس في النص أنا حطيت الأو تحتها. اليوم راح نعمل حركة جديدة. وأنا زي ما قلت لكم زي ما وعدتكم أنتوا راح تختارون الحركة وين بحطها بالضبط.
0: يس.
1: الحين على الأربع صفرين أربعة راح تختارون من بوكسز من 1 لـ25. راح ندخل في التفاصيل بعد شوي. أهم شيء تروحون على الإنستغرام الحين تختاروا مين راح يفوز أنا ولا هبة لأنه بكرة آخر يوم إنك تختار فريق. مو تجينا يوم الخميس ولا الجمعة الساعة 7 الصبح تقول خلاص بختار. بكرة يا جماعة آخر يوم. أي كومنت بعدها ما راح يحسب.
0: راح نسكر أصلاً التعليقات بالضبط. بكرة وطريقة المشاركة الوحيدة هي only بكومنت على البوست يا جماعة. تكتب يا كريم يا هبة. بس خلينا نعمل حجر ورقم قسم. مين
1: راح
0: يلعب؟
1: نعمل الحركة.
0: لا مين أول واحد راح يلعب؟ أوكي. عشان يلحقوا مستمعينك. yes. شو اسمه صح؟
1: تمام.
0: يبعتوا لك يعني. يلا. هايوم عم ببعتوا لك رشيد أملنا فيك.
1: يلا.
0: اف ما بده هالقد رشيد.
1: يلا. مالك. كيف لا أنا رشيد المكيودة. يعرفني. كيف يعرفني المكيودة. ما قصر معي. يلا.
0: يلا.
1: Are you ready؟
0: غمض ولا لا عثقة؟
1: لا حين بفتح عيني أمس أنا غمضت ما زبط.
0: يلا أوكي.
1: يلا.
0: حجرة ورقة مقص.
1: تعادل. أوكي يلا.
0: ثلاثة. ثري راوندز. يلا أوكي.
1: حجرة ورقة مقص.
0: واحد صفر. يلا.
1: آخر واحدة.
0: حجرة ورقة مقص.
1: أنا داخل أفكارك يا هبة.
0: يلا أوكي.
1: أوكي أنا مسيطر عليك. تبي مني يا هبة.
0: خالد بقول طب صباح وبلكي تعادلتوا ما في مجال نتعادل.
1: إذا تعادلنا راح نلعب جمعة.
0: Exactly.
1: راوند ثانية يعني.
0: اللي هي الراوند الأخيرة راح تكون يعني.
1: Yes. Yeah. مهما تعادلنا حنلعب مرة ثانية.
0: لازم حدا يربح.

0: يلا كريم
1: أحمد قهوتي أحب أسادة، كيف حالك؟ يقول صباحو كريم، صباح الخير مدام هبة. كريم نحن معك بكل الأحوال، لا تضغط حالك. أنا باين علي من ضغط؟
0: لا
1: أبدا مو من ضغط، أبدا مو من ضغط. كل اللي سجلوا فريق قالوا لي أقسم بالله ما تفوز، مش بس
0: الله العظيم.
1: طيب يا جماعة، الحين نزلت أنا على العربية 99 على الإنستغرام ستوري فيه البوكسز كلها، أنتوا راح تختاروا حركة اليوم.
0: يعني ليش قرأت مسجات مستمعينك وما قرأت مسجات مستمعين؟
1: طيب استهدي بالله، بس الحين أنا جايك.
0: أنا ملتزمة الصمت جايك الساعة.
1: جايك.
0: لا تيجي.
1: اللي مختار فريقي اللي اختار فريقي في التعليقات في البوست على الإنستغرام عشان يفوز بتذكرتين عمرو دياب. أحبت أشارككم تلعبون معانا شوي، لأنه خلاص يعني إحنا فايزين كذا ولا كذا. فنزل الستوري، اختاروا البوكس. أنا الأو يا جماعة. ادخلوا على الستوري واختاروا اي بوكس، اي حركه راح اسويها انا. هبه تفضلي، يلا شو تبي تلعبي؟
0: بس حرام انا، لانه عشان اكون فير يعني، بس انه لانه انت الاول فانت اللي لازم تختار الحركه وانا بعدين. شوف لوين الثقه بالنفس.
1: خلاص تمام،
0: شفت؟
1: نسيت،
0: مع انه انا حاطه اصلا عيني على بوكس، انت ناسي، شفت؟ بس لانه انا ضميري صاحي. انت الاول،
1: ايش تبي تختاري؟ انت لازم تختاري. لا حتروحين حتروحي، لا ما بقول لك ايش حتختاري.
0: يا الصراحة يا بدي أختار 7 يا بدي أختار 19، صح؟
1: 7 أو 19.
0: يس 7 أو 19 رح أختار.
1: I see what you're doing.
0: I see what you're doing. بس الصراحة إنه يعني ما يعني، لأنه أنا قلت لك أنت اللي priority لإلك لأنك ربحت، وحرام المستمعين يعني مستمعينك عم ببعتوا لك وبنين عليك كتير آمال، فإنه مش حلو تكسفهم يعني يا كريم.
1: يلا يا جماعة أنا مستني الحركة المثالية منكم. ها؟
0: ما رح تقرأ مسجات مستمعيني، صح؟ لا تقرأهم. حبايبي اسمعوا، أنا كل مسجاتكم اللي عم توصلني عم بقرأها، أوكي؟
2: صح عندك حق، ممكن في اجتماع أولي الأمور، وأنا برضو شايفة مش بذكره خالص، بس يعني بقوله كل حاجة سهلة وبيجيبوا الفول مارك، مش عارف.
0: أوه ماي جود، هي بعتها لحدة تاني.
2: يستر
1: لما شو السالفة، عيديها من الأول يا لما عشان ندخل معاك بالسالفة على طول.
0: بس لموش لأنه بعت هبة وبس والباقي خاص، وبعدين بعت فويس مسج لصاحبتها. أسمى لازم تكون مضغوط يا كريم عشان هبة حتكسب إن شاء الله. أسمى لا ما بدنا حدا ينضغط.
1: لا ما it's okay، أصلاً عادي.
0: عادي
1: أصلاً عادي.
0: شوفوا حبايبي، أهم شيء إن الكومنت لازم يكون على البوست.
1: yes.
0: أوكي، والآخر هو والرابح هو اللي آخر إشي بيضحك.
1: نعم.
0: بعرف أنا شو حكيت
1: هي الجملة وصلت.
0: يبكي كثيرا يفرح كثيرا اللي بدكم إياه.
1: يروح يعني لعمرو دياب كثيرا.
0: بس المهم بليز ابعتوا لكريم يعني هلأ، روحوا شوفوا الستوري عنا على السوشيال ميديا عشان نخلص، خلي اختاروا له عشان أنا أختار.
1: اختاروا ردي.
0: لا.
1: مشرفين يا جماعة، يعطيكم العافية، هلا والله.
0: خليني أختار لك.
1: لا صبر طيب.
0: أكريم.
1: لا صبر الحين بيختاروا لي ولا.

0: لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد. عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: لحظة، قبل لا تشغل سيارتك تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
2: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
3: حبة حبة حبة. بيبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.
5: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
6: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
7: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
8: ما رأيك؟
9: تسريحة شعرك رائعة.
8: تسريحة شعري،
9: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
8: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
9: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
8: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحا، فما رأيك؟
9: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
10: دور

0: دبزلها يا ريال، شو فيك انت الحين؟
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: اوكي، ايش اختاروا لي؟
4: ايش اختاروا لك؟
2: ايش اختاروا لي؟ خلينا نشوف البوكس اللي احنا حاطينه. كم؟
4: 14.
2: 14 حلوه، حلوه 14،
4: حلوه والله.
2: بوكس رقم 14 راح احط فيه الاو. لا سوري، انت الاكس. اوكي خلينا نيو جيم، لانه كنت اللي بديت هبه.
4: يلا
2: فانت أوكي. لازم تحطين اول شيء شو تختارين.
4: اوكي انا راح اختار 7، بحب رقم 7.
2: رقم 7
4: يس.
2: اوكي اجل انا 14. يا سلام.
4: اوكي حلو،
2: يا سلام.
4: اوه والله كريم، بخوف.
2: بديت ابني كل الاحتمالات،
4: وانا بلشت ابني كل الاحتمالات.
2: قاعدين نلعب اكسو يا جماعه، واللي اختار فريق كريم ان شاء الله راح يفوز بتذكرتين لعمرو دياب. حطيت كريم في التعليقات على البوست اللي نزلناه على الانستغرام ولا لا؟ اللي يخص عمرو دياب
4: انا ما راح اسال اذا حطيته، لان انا عارفه انتم شو حطيتوا.
2: ما حطوا
4: انا بعرف انكم ما
2: انا شفت البوست كله هبه هبه هبه. ليش؟ ليش يا جماعه؟
4: ثقه ثقه. ايش
2: ايش هي عرفت انا شو بدي العب؟
4: مين انا؟ كيف يعني؟ كيف كيف كيف؟ قربي قربي لين، بالله قربي لين على المايك. تعي مش فاهمين شو اللي انت جاي تصلح النفوس ولا توقعي بناتنا عشان نفهم شو النية.
5: انا مع الحق.
4: قولي شو.
5: هي عرفت انه انت رح تحطها على 14. فهي قالت انه انت ما رح تسد للطريق 19 فحطتها فوق.
4: كيف يعني ما رح تسد للطريق 19؟
5: أنا شخصيا خلي المستمعين هنا يحكوا، يعني هبة عرفت هو كريم وين رح يلعب ويحط الأو، بعدين هي لعبت. فهل بتحسوا انه هي عادله ولا كريم يرجع يعيد؟
2: صح.
4: ياي وين وصلت؟
5: خلي
4: صح. والله العظيم يعني اصلا
2: انا لسه مش فاهم بس صح.
5: خلي المستمعين
4: معاهم علي. يا بتعرفين بشو ذكرتني؟ يعني اللي هو انه ما خطر على بالي
5: وهلا خطر.
4: و ابليس يبكي في الزاويه يعني. سيريسلي والله لا، اصلا انا عم بدور على 19 وينه؟ سؤال على فكرة، بس معلش أحكي لك شغلة.
2: أنا هو وذر
4: أنا اخترت 19 أو 7 it's the same.
2: صح. ما هي لو راحت
4: يعني ما
2: لو راحت 9 كان نفس الشيء.
4: أنت خليك مريضة، أرجع ألبس
2: لو راحت 7 كان نفس الشيء.
4: شكرا كريم إنك قلت كلمة الحق. شكرا.
2: yeah, نفس الشيء.
4: شكرا
2: matter.
4: كريم
2: أنت بس أخذت اللي في النص
4: بس والله.
5: أنت لو شفت إنه
4: هواية.
5: انت لو شفت انه هبه كانت رح تحط الاكس تبع على رقم 7 كان انت حطيتها على 19.
2: احس انه لين حطت في البوست كريم. ار يو تيم كريم؟
5: انا مع
4: طيب
5: الحق.
4: اوكي انا رح احكي لك. ماشي، على فرض انه انا حطيت 19. طب ايش اثر على كريم اذا انا حطيت 19؟
5: لا مو هيك قصدي.
4: ولا
5: هو كريم ما شاف انت وين رح تلعبي؟
4: طب انا نقيت
5: حطيتي 7.
4: اوكي
5: هو يعني لما يكون هو عم بفكر بذكاء هو وين رح يحط الاو؟
4: وين رح يحط؟ على فكرة المكان اللي حطه فيها ستيل هو ماشي صح. على فكرة لين يعني إحنا لهلأ مش فاهمين نقطتها صح.
2: ما أنا ضعت.
4: إيش وين إحنا قاعدين عم بفهم إنه وين يعني أنا وين طلعت إني أنا
5: يعني هو كان لازم يحطها عن 19 مشان أنت ما تفوزي.
4: طب لو حطها عن 19 ما أنا بقدر أضلني مكملة لفوق.
5: لا هي لازم تجيبي 4.
2: 4 مع بعض. طيب مو مشكلة، بكرة بحط 19. ليش زعلانة؟
4: عادي عادي. وافقت هلا؟
2: اي هدات.
4: على فكرة ما بصير هاي المساعدات. بعدين انا من قبل حكي لكريم انه يا 7 يا
2: شوفي هي فازت علي 5 مرات يمكن يوم جينا نلعب نعمل تست والله فازت علي كثير.
4: بس ما حبيت احزر. شو ما حبيت؟ سوء النية اللي عندها
2: دخلت في نيتك شوي. صح
4: والله والله والله والله I did not like it.
2: صح.
4: You know what ما رح العب.
2: لا لا هبة اهدى من كذا.
4: ايش كيف والله انا هلا توترت
2: حسيت
4: مش رح انسى لك اياها بكره اذا صرتي تسعلي ومش قادره تتنفسي بتعرف شو السبب. مش
2: فتحت أنا. على نفسك باب. يلا شو استفدت؟
4: لا حرام لين حرام
2: ما لحقنا طيب
4: حرام لين
2: الأغنية تخلص
4: حرام لين

0: بما أنه عم نعطي هدايا على الهوى كريم، والهدية الصراحة غير شكل هالأسبوع، تو تيكتس لحفل الهضبة عمرو دياب رح يكونوا من تقديمي أنا لفريقي إن شاء الله يوم الجمعة. شو الهدية اللي إجتك وتضايقت منها لأي سبب من الأسباب؟
1: رقم واحد، ما حتهدينا حد أي هدية، الفايز فريقي شفتك دسيت السم بالعسل. رقم اثنين، قبل شوي اللي جنبي هاي المينونة اللي هنا والبرودوسر قالت لي شفت شيء وذكرتك، قلت والله هاي هدية حلوة الكريم، بعدين ذكرت انك قلت لي ليه ما سويت الفيديو الفلاني وصيحت علي وكنسلت اني اجيب لك الهدية.
0: لا على فكرة هي مريضة، هي مريضة وجاي اليوم بنفسية
1: نفسية. نعم.
0: ايش في
1: الهرمونات ضاربة اليوم؟
0: انت عم تحاولي انه نحزن عليك ونعطيك اجازة مرضية؟ نو نو نو،
1: بس to be honest الهدية اللي جتني وفعلا زعلت عليها كانت ساعة.
0: اوكي، ليه زعلت؟
1: لانها غالية.
0: قلبك طيب انه زعلت على الشخص انه قد يتكلف؟
1: اي زعلت انه تكلف ويعني جاب هدية غالية، يعني غالية وانا عارف انه يعني فاهمة كيف؟ عارف انه مش لازم، مش لازم.
0: اوكي، يعني ما كنت متمنية انه تكون هذا السبب تبع الزعل، يعني كنت متمنية يكون سبب اخر.
1: يس بالضبط، لكن يعني حسيت انه لا، يعني مرة يعني
0: over the budget. It's too much. بس اكيد انت كريمة بتكون مقصر بالشخص، يعني انا بحس الهدايا يعني
1: انا تكلفت الموضوع، يعني اللي خلاص انت النوع اللي اذا انت حترفع السقف انا راح ارفع السقف،
0: مع انه هذا الاشي كتير متعب
1: جدا
0: صراحة.
1: جدا، بس لا يعني when it's worth it الشخص هذا بيستاهل جدا. ولكن انا ما احب انه يوم الواحد يكلف نفسه، ما يحتاج خلاص شيء بسيط لطيف، مش لازم. يعني ابدا ما احب يوم تجيني هديه غاليه، ما احب.
0: انا احذر شو اكثر شيء بيضايقني بالهديه، مثلا انه مثلا تجيني هديه واحس انه ما كانت ستايلي او ذوقي، عادي انا ما عندي مشكله اروح ابدلها، ما عندي هذا السيستم وصلتني هديه لا راح اخليها عشان الذكرى والهيك، خاصه انه اؤمن انه الناس اللي عن جد تعمل افورت عشاني هي ناس عارفه ذوقي وعارفه شو انا بحب، فبحس انه لا، الهديه لازم يكون فيها مجهود. هذا رقم واحد. رقم اثنين مثلا انه تكون الهديه مش كتير عجبتني، مش على ذوقي، فاروح احاول ابدل، فيقولوا لي انه ما بنقدر نبدلها لانه مش مبينه عندنا بالسيستم. مش مبين عندكم بالسيستم، معناها في 70 مليون كويستشن مارك. اوكي، هون بحس انه
1: اصلي تقليد اصلي عادي.
0: لا هون بحس احسر شو انه اوكي مش كتير انعمل مجهود، اتس فاين بس بتصير حاطط انت، يعني بتصير المجهود اللي بتعمله بالهدايا ردوا يعني ردة فعل على الهدايا. في ناس بتحس انت قاعدين شو عم بيحاولوا وبيعملوا مجهود كتير كبير عشان انت تكون الشغلة حاببها عن جد، تكون مبسوط فيها. لانه موضوع انه الهدية تكون مش عاجبتك وتروح تبدلها، انا بحس انه عادي، ولا لا تحس انه خلص هدية لا ما تتبدل؟
1: بالنسبة لي لا،
0: ما بتبدل الهدية.
1: نعم، بس فكرة انه الجستشر انه هذا الشخص قرر انه يعطيني شيء او فكر فيه وعطاني هدية، مهما كانت الناس بعيد ميلاد ولا سافر وجاب معاه شيء، يعني هذا الشخص أخذ من وقته وفكر قال كريم مثلا حيحب الشيء هذا، مهما أنت جبت أنا راح أقدره جدا وأحب هذا.
0: ما فهمت قصدي، مش موضوع تقدير. افرض أنه أنت مثلا إجتك هدية، هلأ بجوز كمان الشباب غير البنات، ابدا مش ستايلك كريم. والصراحه الهديه مثلا اتز، خلينا نحكي يا سيدي، بديش احكي لك هاي اند براند، اتس ا براند. فانت يعني انا مش حاقعد نصفن ببعض نتفرج على بعض.
1: هنا لازم اللي هداك الهديه يكون ذكي، يجيب الرسيت
0: مثلاً،
1: ما عجبك غيريها
0: مثلا،
1: يشوف اللون، انا مش عارف يعجبك ولا لا، بس انا قلت هذا اذا ما عجبك والله روحي.
0: حبيت فكره الجفت ريسيت، حبيت
1: الاكسس.
0: بتحط جفت ريسيت انت اذا جبت هديه؟
1: اذا اكيد اذا بنت وعارف مثلا، ما ادري مش عارف ايش ستايلها. ايوه عادي، يعني زملاء عمل وعيد ميلادها وتستاهل هديه
0: عليك،
1: فايش بعطيها الرسيت.
0: لحق حاله
1: شوف يا بنت الحلال، ما عجبك هذا الشيء روحي بدلي.
0: اوكي طيب، خلينا نشوف المستمعين.
1: عشان ما تستحي على فكرة، عشان ما تستحي انه ببدله ولا لا، بيشوف ما بيشوف، وين هديتي، ما لبستيها، ما سويتي،
0: احذر وين. بحس كمان الموقف كتير محرج اذا انت جايب هدية مثلا ويحكي معك حدا اللي ما عجبت الهدية، ما عادش تسألك بليز انه في جفت ريسيت لانه بدي ابدل الهدية.
1: منظرك مرة بشع. طريق سيء جدا هو يطالع فيك من فوق لتحت.
0: يا بحس هذا الموقف لا. لا لا لا لا
1: عشان كذا محل الفوتشرات روح جيب فوتشر واعطيه روح اشتري اللي تبي.
0: صح صح
1: بس في ناس ما تحب كذا. انا اشوف هذول الناس يعني مرة يعني ناكرين النعمة.
0: لا أنا بحس الصراحة أحلى شيء في الدنيا إنك توصل لمرحلة إنه أدمل علاقة حلوة. جايز اسمعوا جيبوا لي فاوتشر وأنا بشتري على كيفي وعلى مهلي.
1: لا ولا في ناس اللي أنت ما تعرفني ليش أنت ما
0: أنت ما بذلت لي مجهود أنت ما شباب وجهك
1: انا اعطيك دراهم قرنقش انا اشتغلت على الفلوس هذا اللي معطيك اياها
0: انا بشتغل وبجيب الفلوس. خلينا نشوف المستمعين على 404 هل عندكم عادي بانكم يعني وصلتكم هديه وما عجبتكم هل بتروحوا تبدلوها ولا بتحسوا انه لا لا لا لا يعني عيب عيب؟ شوفوا على 404 او بفويس مسج على رقم الواتساب 0487155222.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس، توفير كبير كل يوم.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: حادث مروري على شارع الاتحاد مسبب بكثافة بعدد المركبات باتجاه التقاطع مع شارع بغداد. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى حد ما الحركة المرورية انسيابية، لكن في كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
1: ودع ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: خلينا ننتقل لشاشة الأسماس ونقول صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معانا على 404. كنا سألناكم إذا وصلتكم هدية وما حبيتوها بتبدلوها أو لا. رشيد بيقول والله يا هبة أول شيء الهدية معتمدة على معرفة الشخص فينا، يعني اللي بيعرفنا منيح بتيجي الهدية بمكانها، هو بيعمل دراسة عن الشخص ما قبل الهدية روعة. يعني عشان يتأكد إنه الهدية عن جد مناسبة.
3: حلو ليفرت والله.
2: ديانا عم بتقول مزعجة لما تيجي الهدية مقاسها كبير، هم بيكونوا عارفين القياس صح، بتحسوا إنه زي مسج مش حلوة.
4: بس يا سندريلا
2: لا ديانا هلأ شوفي كمان حسب هو شو لقى بالك، هاي المقاس الكبير عليه سيل أكتر من المقاس.
4: متعرس عليه إذا جشوز.
2: نسمع فويس مسج أسيل شو بتحكي.
5: هبا أنا نفس الشيء، أنا ما بحب أخلي إشي عندي، خلاص بحب لما تجيني هدية يا بتكون بالضبط زي ما أنا بحب يا على طول بروح ببدلها، ويعني ما بحب حدا يحكي لي إنه مش موجودة على السيستم. ليش مش موجودة على السيستم؟
2: عن جد ليش مش موجودة على السيستم؟
5: وما بحب يضل عندي إشي يعني ما عم بستخدمه، فلازم يعني خلص إذا حدا إجاني هدية وهيك يا ببدلها يا بستخدمها، ولازم تكون بالضبط زي ما أنا بحب عشان أستخدمها، otherwise I'm not gonna use it. وهذا اللي بيخلي اللي خلى زوجي بالأخير يبطل يحب يجيب لي هدية، إنه يعني مش قادر أوصل للي بدك إياه بالضبط.
4: أنت مش راضي بالهدية اللي جايبتها لنفسك.
5: يعني شوي الموضوع محرج بالنسبة للرجال، إنه لا الفكرة بالهدية. وإحنا أنا بالنسبة لي أنا بقدر إنك أنت جبت لي هدية، أنا انبسطت، بس هي مش الإشي اللي أنا بدي إياه، فأنا رح أبدله بالإشي اللي بدي إياه، فهو بضل بالنسبة لي هذا هدية منك صح. بس أنا نقيتها.
2: يعني مش إنه هو مش موضوع تيك ذا بوكس، يعني إنه خلص أنا جبت هدية بغض النظر عجبتك مش عجبتك جبت لك هدية. اسمع خلينا نحكي صباح الخير لمحمد اللي صار معنا على الهواء. صباح محمد.
6: هلا صباح النور.
2: يا الله يا محمد شو إنك مثال رائع للزوج الرائع، قلنا شو صار معك.
6: يعني أحكي لك اللي صار. هذا يا ستي مرة المدام في عيد ميلادي بعثت لي تي شيرت.
2: أوكي.
6: وحتى بعثت لي مع أختها، يعني هيك كنت مسافرة.
2: أها.
6: وطبعا أنا إيش خلاص قلت طالما برا جبت لي التي شيرت معناته هذا نمبر ون، هذا حلو، هذا ما فيش زيه، وبلشت ألبس فيه وأشخص وأطلع وأنزل وأنزل. المهم راحت الأيام وجت الأيام، مرة كنت لابس التي شيرت وفاتح فيديو كول معها، فبتطلع فيي هيك بتحكي لي انت من وين جايب هاي البلوز اللي بتخزي؟
2: سؤال محمد، انت لما فتحت الهدية اول شيء عجبتك التيشيرت صراحة؟
6: طبعا لا
2: لا
6: ولا عجبني فيها اشي، بس اضطريت خلاص هذه من الحكومة العليا، يعني ما في لازم البس، وانا كل امال وكل يعني طاقة
2: اني ابهرها
6: بتطلع حلوة
4: ديك الغدرة من حيثرة تحتسب.
6: ما صار في مجال هنا شافتها، بس بعد فترة بلبس البلوز هيك فاتح فيديو كول تطلع فيه هيك بتعرف النظرة الساقبة للحريم، يعني تحكي لي انت من وين جايب هاي البلوز اللي بتخزي؟ انا طبعا شو صار وجهي الوان، وبحكي لها هاي حضرت فيها نص اجتماعات البلد.
2: يا اوه ماي جاد. طب محمد تذكرت انه هي اللي جايبتها، شو رديت؟
6: لا طبعا قالت لا يمكن كانت الدنيا ليل.
2: الالوان مش مبينه مش واضحه عندي على الفيديو.
6: بتحكي لها ما عارفه جبت هذا اخضر حشيشي بطيخي.
0: سبحان الله. طبعا انا

0: للتيشيرت هذا مخزن عندي حاطه على الحيطه عشان اطلع فيديو كور تلاقيه فيك بوجهها وراك.
1: محمد يسعد صباحك، الله يخليكم لبعض يا ربي.
0: الله يسلمك.
1: يا الله قد ايه الواحد مضطر لما يتجوز يكون دبلوماسي يا اخي. حفاظا على المشاعر
2: بس على طول. والله كل الادله
1: والله انه محمد رهيب. عن جد انه رهيب يعني عن جد.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: تعود أكبر فعالية للرضع والأطفال والألعاب في الشرق الأوسط. تسوقوا من أكثر من 450 علامة تجارية في بيبي وكيدز أكسبو، من ضمنها بيبي شوب ومامز وورلد وسايبكس. واحصلوا على نصائح الخبراء في الأمومة والأبوة من ميدكير وأستر فارمسي وميدي كلينيك، إلى جانب 3 أيام من المرح لجميع أفراد العائلة والعروض الحصرية والهدايا. من 22 إلى 24 من أكتوبر في مركز دبي للمعارض مدينة أكسبو. احجزوا الآن على babykidsexpo.com.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع سيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
8: العربية 99
9: الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح من أن النقص الحاد في التمويل يحد من قدرة المفوضية على مساعدة اللاجئين. يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل. تشهد فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد بالأمس. نفذت الشرطة البولندية عملية أمنية واسعة في المدارس بمشاركة أكثر من 20,000 شرطي عقب 3 هجمات طعن وقعت خلال 4 أيام، فيما تعهد رئيس الوزراء دونالد توسك بالتصدي لتصاعد العنف بين الشباب وفقا لرويترز. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلينا كريم نختم موضوع الهدايا بما انه سالنا سؤال للمستمعين، اذا اجتك هديه ما عجبتك بتبدلها ولا لا؟ كريم كان من مدرسه بانه لا، بحس بانه اتليست الشخص بذل مجهود بالنسبه له.
1: بالضبط.
0: انا الصراحه حسيت انه لا عادي، اذا ما عجبت مش حنقعد نصفن ببعض، راح ابدلها. فخلينا نشوف الناس على 404. سارة عم بتقولي سعد صباحكم، هلأ برأيي حسب درجة القرابة والعلاقة، لأنه إذا حدا قريب كتير وبيهمني أكيد حيجيب شي على ذوق الشخص، لأنه حيكون بعرفه وححط الفاتورة للتبديل لأني بيهمني الشخص اللي أخدت له الهدية يستخدمها. أما إذا علاقتي رسمية بالشخص فممكن جيب شي عادي بس مرتب أو شي من عندي جاييني وأهديه بدون ما أفتح مجال للتبديل. هلأ المشكلة أنا بحس بأنه أحيانا لما بتهدي هدية هي أوريدي واصلتك بدك تكون كتير حذر. مرة صار موقف مع أخت لإلي، وصلتها هدية كانت نقلة على بيت جديد.
1: أوكي.
0: وعن جد هي هيك القصة، طقم صحون بس بالكرت مكتوب، أنا أختي اسمها أم عبدالله.
1: أوكي.
0: بالكرت مكتوب مبروك المنزل الجديد يا أم محمود.
1: مين محمود؟
0: It seems إنه هي أم محمود.
1: أنا مخلفة محمود. No. مش عارف
0: أم محمود هي اللي جايب الهدية. فإت سيمز إنه أم محمود جيتها الهدية وما غلبت حالها، شيكت شو كان داخل الهدية، فزي ما إجتها الهدية هدتها. فأنت تأكد
1: الحمد لله إنه صح مو مكتوب عليه أم محمود بعد.
0: فأنت بس أتليست يعني أوكي بدك تهدي هدية إجتك، ابذل شوية مجهود.
1: صح.
0: غير اللفة مثلا، حط كرت جديد،
1: حطه مع عبد
0: الله، اكتب اسم الشخص الصح مثلا.
1: والله احس انا يا هبه بالنسبه لي لو يعني حتى لو يعني ما ادري لما اعطي المجال هذا انه خلاص انت اعطيتني هديه شكرا والله ما بقعد اتفلسف.
0: كريم
1: ابدا ابدا،
0: انتوا الشباب كتير ابسط منا احنا والله البنات. افرض انا اجتني اسواره
1: احس انه اوه انت جبت لي هديه لازم تسوي كذا، لازم خلاص يا عمي جايب لك هديه فكرت فيها.
0: نو مش لا، ما هو شايف هذا تحميل الجمايل وانك يو تيك ذا بوكس. نو انا ما بحب
1: بالله اقوليها باللبناني. حمل جميلة شو كيف جميلة.
0: لا فليز ما تحكي لبناني انت.
1: الله يخليك.
0: لا تحميل الجمايل على فكرة عادي بنحكيها.
1: لا
0: احنا هلا ما نو ما فينا.
1: أيوه.
0: لا ما بيحكوا اظن بدك تحملني جميلي.
1: ايوه هذه.
0: لا ما قطعت، بحس انه هلا اللبنانية بدهم يطلعوا على
1: المسجز.
0: بس بحس انه افرض مثلا انا بنت اجتني اسوارة والاسوارة يا سيدي بدي اقول لك شوارفسكي.
1: أيه؟
0: اوكي لا بدي احكي لك شيء كتير غالي ولا شيء كتير معقول ريزنبل.
1: حلو.
0: الاسواره مش ستايلي.
1: أوكي.
0: وبدي اروح ابدلها، وين المشكله؟ يعني لازم البس شيء مش ستايلي عشان هو اجاني هديه؟
1: لا لا لا انا معك فادي بالضبط، انا معك انه حتى ممكن انا اشيل الشخص هذا للمحل اقول له اختار.
0: ما حيستحي حيستحي. انتوا الشباب برجع بقول لك
1: مثلا ما حندخل احنا محل مجوهرات اللي هي
0: حتى كريم والله انتوا الشباب كتير ابسط منا احنا البنات. أي. احنا كتير عنا تعقيدات، يعني اكون واقعيه صراحه وصريحه معك، عنا انتوا اصلا ماكسيمم شو توصلك هديه انين تعطر تي شيرت زي ما قال محمد، تيشيرت تخزي قبل شوي.
1: ايوه والبسه واخر شيء تقول من وين جايب التيشيرت
0: ويضل ساكت. عرفت. فبحس احنا البنات لانه اوبشنز الهدايا كثيره، بحس انه التبديل لا يضر. والصراحه فكره الجفت ريسيت بتعقد
1: الريسيت.
0: يس. يعني ختاما للموضوع، فنحن مستمرين بتقديم الهدايا.
1: نعم.
0: واليوم رح تكون عندنا هديه كثير حلوه من بيبي اند كيدز اكسبو. اليوم رح تكون الهديه عباره عن عربه اطفال جودي اكس بلس من تشيكو. يا الله شو بحب هالبراند، واه ذكرتني بولادي لما كانوا بيبيز.
1: يوم هنا بيبي ان شاء الله نعرف شو. خبريني ايش ميزاتها ايش حلاتها.
0: تشيكو على فكره عن جد من البراندز اللي كتير كتير كتير حلوه ومميزه للبيبيز ولا هيك للتودلرز، يعني للاعمار اللي تقريبا بدك تقول لأربع خمس ست سنين. سعر العربايه اليوم اللي رح نعطيها لواحد من المستمعين 1184 درهم، ومناسبه للاطفال من الولاده ولغايه عمر الاربع سنين، وموجوده باللون الرمادي اللؤلؤي. يعني حتى اللون بعقد. So whether it's a boy ولا girl
1: بينفع
0: رح يزبط الموضوع. بس نخبر شوي المستمعين عن معرض بيبي اند كيدز اكسبو دبي اللي رح يرجع من 22 ل 24 اكتوبر بمركز دبي للمعارض بمدينة اكسبو دبي، ورح يشارك فيه اكثر من 450 علامة تجارية. واو. رائدة متخصصة بموضوع مستلزمات الرضع والاطفال والالعاب. بتقدروا تحجزوا تذاكركم عن طريق الموقع الالكتروني babykidsexpo.com.

0: صوت بابا عم يبكي جديد اليوم. امبارح شو كان مالنا عسان امبارح صح؟
1: كان في بهنوم.
0: اوكي.
1: انا كان عبالي انه ملان صراحة. فنشوف اليوم ايش وضعه.
0: سمعت هاي.
1: هذا ايش فيه؟
0: حبيبي.
1: أنا عرفت شو ماله. نعم شغلت أنا.
0: على فكرة رح أعطيهم ثلاث خيارات.
1: yes.
0: البكو اللي سمعتوها من البيبي ماله. يا جوعان.
1: جوعان أوكي.
0: يا بده ينام. يا ماخذ مطعوم.
1: ماخذ مطعوم تطعيم يعني.
0: تطعيم.
1: أوكي.
0: أوكي. واحدة من الثلاث خيارات.
1: أوكي.
0: جوعان. نعسان أو ماخذ تطعيم. أنتوا شو بتتوقعوا البكو اللي سمعناها؟ إجاباتكم على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 0487155222. Next.
1: yes.
0: رح نجاوب على ريكوست وسؤال إجانا على المسجز وعلى السوشيال ميديا يخص كريم.
1: خير اللهم اجعله خير.
0: والصراحة قبل ما يعني إنه أنا يعني أخذ القرار بإني أحكي بالموضوع أخذت إذن كريم.
1: نعم.
0: اوكي
1: لا ما اخذت على فكره انت فرضت علي اسمع حنتكلم عن الموضوع هذا بس يلا جو هيد
0: بس انت وافقت
1: ايش اسوي انا هنا محجوز رهينه يا جماعه
0: حط في ايديك مخطوط مجبور
1: بلينك خمس مرات
0: الناس حابه تعرف شو سر لمعه بشرتك بتحب تجاوبنا هلا ولا نكس
1: رضا الوالدين
0: ماي لا على فكرة والله انتم مش متوقعين كريم ايش ماله next

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمنج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. لو حياتك بين الامارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظيه بين الامارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمه عملاء جاهزين لمساعدتك في اي وقت طوال ايام الاسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيه من الامارات الى مصر بدون اي مصاريف تحويل. حمل ابلكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والاحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدوله الامارات العربيه المتحده. البنك العربي، الوصول بدايه.
2: صحتكم تستحق رعايه استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: تبذلها يا ريال، شوفي كنت.
1: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
2: ماذا لو اجتمعت كل أماني الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و 2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: المايك عندك كريم، فيك تقولنا بليز عن سر لمعة بشرتك لليوم؟ الناس حابة تعرف، سألت على السوشيال ميديا وسألت على الأربعة صفرين أربعة.
1: أوكي جماعة، هو جل الحقيقية. هو جل مطرح على وجهي لأني تعرضت شوية هيجان شوي، خلينا نقول
0: تحسست يور سكن.
1: نعم أوكي بالضبط.
0: فالجل عاطي هو اللمعة،
1: هو معطيها اللمعة يعني. هو أوكي شوية. أتمنى أنه شيء طبيعي ومكثر موية وآكل كل ما طاب ولذ من الأشياء الصحية وأنام كويس وأروح أتمرن كل يوم بشاد حيلي، which is يعني 50-50 مو
0: طيب.
1: مرة
0: لسه هذا اللي أحكي لك إيم كل هذا اللي على جنب اللي حكيت عنه، الأكل الصحي والنوم والرياضة. ككريم كشاب في العشرينيات أوكي،
1: عندك اخر مره تقول لي العشرينيات
0: ضايل سنه
1: السنه الجايه راح اكون 30
0: والله لساتك في بدايه العمر. عندك سكين كير روتين؟
1: اوف كورس
0: والله
1: كل شاب يسمعني لازم يكون عندك سكين روتين. ما في
0: كلام، احكي لنا يا سكين كير روتين.
1: شيء جدا بسيط، اول ما تصحى من النوم يكون عندك فيس واش. طبيعي جدا تستخدم فيس واش يكون مناسب لبشرتك، ما هو ساينس يا جماعه، للشباب انا اتكلم
0: أوكي.
1: ترى ما هو يعني علم ولا اي شيء، تروح تعرف ايش بشرتك، دهنية ولا
0: مختلطة ولا حساسة ولا جافة
1: ولا جافة، بقول ناشفة انا اختيارك اللي وقت عندي
0: واضح السكين كير روتين واضح.
1: فتتأكد وتختار الغسول بناء عليه. غسول جدا عادي اللي عندي، يعني غسول وجه للبشرة مختلطة انا عندي
0: أوكي.
1: من فوق الله وكيلك دهون من تحت نشفان.
0: Most of the people على فكرة معظم الناس عندهم هذا الشيء أوكي.
1: بعد غسول الوجه في مرطب خفيف في مرطب خفيف.
0: زلمي بطلنا بدنا نعرف شو السكين كير.
1: اسمعي استاذي بالله، انا قاعد ارتب الموضوع عشان all the guys hearing me الشباب. عشان ما تطلع لك حبوب يعني تطلع بريزنتبل ونظيف امورك طيبه.
0: اوكي. سان بلوك شو اخباره؟
1: سان بلوك 50 بلس. الشيء اللي بيناسبك، انا اروح للاشياء اللي ما فيها مرطبات ولا لون.
0: اوكي.
1: يكون بس سان بلوك، لا تسوي اي شيء ثاني الله يرضى عليك. سوي شيء ثاني باب تطلع حبة من حيث لا تحتسب، بس
0: That's it.
1: أوكي. في الليل قبل ما نام نفس الغسول الوجه وفي مرطب ليلي
0: أوكي.
1: أو المرطب حاجة كريم ليلي استخدم للليل بس
0: أوكي.
1: وكل يومين ثلاثة ريتينول بس.
0: والله نعم. كريم بيستخدم
1: نعم الريتينول، اكتشفت
0: فخورة فيك
1: انه شيء جبار صراحة، مستحيل تحط ريتينول تقوم اليوم الثاني ايش فيه
0: عجيب. طيب انا رح احكي لك عن شو صار معي تجربة من التجارب. هلا احنا بحكم شغلنا الناس اللي بتتابعنا بتعرف قد ايه بيوصلنا بي ار باكجز، وانا وحدة يعني عشقي الكريمات والسكين كير برودكت، فكنت الصراحة هيك اصفهم عندي قدامي على التواليت وات ايفر سيرم كله بجربه وكله بس بكون متأكدة طبعا انه 100% بتكون الشركة عارفة شو نوع بشرتي فبتبعت لي based on that. يعني لغاية اذا بتتذكروا من شي شهر تقريبا هون كان في خريطة، عارفين انه في هذا الشهر كتير مناسبات،
1: ما حبيت اني احدد لك بس يعني
0: اصلا ضايل شوي البقايا منها. فحملت حالي ورحت عند درماتولوجيست دكتورة جلدية.
1: حلو.
0: فهي أول ما شفتني سألتني عن الروتين تبعي، قلت لها دكتور كذا كذا كذا، قالت لي شوفي عشان تكوني عارفة. للأسف الترند هذا الأوفر أبيوزينج للسكين كير برودكتس أكتر شيء عم يأذي البشرة.
1: صح.
0: أنا رح أحكي لك شو لازم تعملي. هم بالضبط أنت شفت السكين كير روتين تبعك اللي عملته the same exactly كريم، قالت لي فيس ووش كريم مرطب سن بلوك and that's it.
1: yes.
0: صدمت حياتي أني أنا ما كنت عارفة طبيعة بشرتي صح 100%. والأهم أنه أنت مش مضطر أنك تغسل وجهك كل يوم الصبح، يعني بما معنى أنت ممكن قبل ما تنام تغسل وجهك الصبح، مش ضروري تستخدم الغسول unless حطيت محرمة حسيت في شيء على التيشو then استخدم الفيس ووش. otherwise المي الفاترة إلى حد ما كافية. هذا كان بحسب اللي قالت لي الدكتورة. فالصراحة من وقتها وقفت أي شيء تاني أنا عم بستخدمه وضليتني ماشي على هذا السكين كير. حسيت أنه لا البشرة راقت وهديت. بس أحيانا بتعرف كيف إحنا منعامل السكين أنه أو ماي جود حرام كل هاي البرودكتس موجودة عندي كيف يعني ما أستخدمها، فيو أند أب بأنه
1: تسبب ضرر أكبر
0: بالضبط 100%
1: أنك تستخدم حاجاتك. والفيس ماسك كذلك يعني أحس صح. أنه
0: Yes.
1: كنت أحط كثير ماسكس يعني ما بين كل يومين ثلاثة عبالي أني أنا قاعد
0: أفيد حالي
1: أفيد نفسي أنه أوكي قاعد انا مهووس بالشيء اسمه انه نظافه.
0: أوكي.
1: انا اخذ الموضوع انه اوكي انا قاعد انظف نفسي قاعد ارتب نفسي. لا
0: لا
1: اقوم اليوم الثاني ايش في القى وجهي قايل لي سلام عليكم.
0: هلا والصراحه كريم بجوز انتم الشباب مهاجمين شوي اكثر من البنات بانه لما بيشوفوا شاب عم بيدير باله على حاله انه لا ارحمنا شوي.
1: انا اول ما احد يجي يقول لي كذا اقول له انت عندك نقص او نقص في شخصيتك او نقص ثقه برجولتك
0: بالنفس. اوكي
1: برجولتك.
0: اوه
1: لانه اذا انت عارف نفسك
0: اوكي
1: واثق من نفسك ليش تروح لهذا الفكر انه هذا مش دخل.
0: لا بعدين الصراحه الاهتمام بالنفس كتير حلو وصار كتير شغله مهمه من اي طبيعه شغل
1: ما فيها كلام.
0: بعدين نكون واقعيين ما تقول لي بانه the first impression لللوك تبعك بيأثر كتير بعلاقات وبشغل وبكتير من الأمور
1: كثير قليلة عليها
0: عن جد.
1: هي الكل
0: عن جد
1: في الكل.
0: عن جد
1: شخص قدامك مرتب نظيف
0: yes
1: carries himself very well
0: مش ضروري تكون over بس at least 100% غير مختلف. شكل صراحة الليفل بيكون مختلف تماما. well done كريم انك اعترفت انه عندك سكين كير برو بروتين روتين غير البروتين
1: normalize it شباب عادي والله يعني ما ادري ايش اقول لكم بس عادي الموضوع جدا عادي عادي يعني انت يوم تدخل الله يكرمك الحمام تغسل يدك بالصابون طبيعي صح ما حد يقول لك
0: اوفر نظافة
1: هذا طبيعي هذا نظافة وجهك كمان ترى في به يطلع جراثيم وبلاوي يوم تطلع تمشي وترجع وتروح فطبيعي انت قاعد
0: زي ما بتمشط شعرك بتهذب لحيتك whatever السكن بارت اوف كل هاي الاشياء يعني. فبس حبينا اليوم هيك نشارككم ونجاوب على سؤالكم فيما يخص لمعة وجه كريم.
1: اهلا وسهلا
0: عرفتوا السبب
1: تعالوا كل يوم ما عندك اي مشكله.

0: لم يبقى الكثير، يوم واحد فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6 مساء.
1: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
2: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56 7005 ولا تفوتوا الفرصة.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: حبة حبة حبة حبة حبة حبة
4: حبة حبة.
5: بيبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
6: حبة حبة.
7: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، اطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات افضل، بيتزا افضل.
8: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الالكترونية؟
9: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
8: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
9: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
8: والإعداد؟
9: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
10: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لـ 9:36 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
11: بالانتقال إلى حركة السير في الوقت الحالي على الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي، ما زالت الازدحامات المرورية موجودة على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه من إمارة الشارقة إلى إمارة دبي، وبتبدأ الازدحامات تخف تحديدا عند سيتي سنتر مردف. الناس المتواجدة على شارع بيروت في كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المدينة مول، أما الناس المتواجدة على شارع الاتحاد فالكثافة المرورية بعدها موجودة وبتبلش تخف الزحمة عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل.
0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
12: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير. هبة صالح.

0: تطعيم اخذ تطعيم والله لا اخذ تطعيم
1: ما اخذ تطعيم
0: ما اخذ تطعيم
1: من البكي هذه عرفت انه ما اخذ
0: لانها
1: تطعيم.
0: مش بكوه مستمره يعني فبتيجي درجه الحراره مثلا بيكون في يا وجع التطعيم يا الحراره ضربات فبتحس هذا الشيء مغص لا مو مغص
1: شو رايك انت
0: لا امنه لا
2: طفل فيه مغص
0: لا مو
2: مغص في بطنه
0: أخذ تطعيم
1: أخذ تطعيم
0: المغص لو تعرفي بتكون البكوة حادة من قد ما هو موجوع يعني بكرة بنسمعك إياها
1: بكرة نسمعك إياها
0: بس نشوف مين ربح معانا بدنا نقول ألف مبروك لنور إسماعيل نور حزرات وطبعا أكيد بدنا نذكركم بإنكم تقدروا تستمتعوا ببيبي أند كيدز إكسبو دبي اللي رح يكون من 22 ل 24 أكتوبر نور أنت ربحتي معانا عربة أطفال جودي إكس بلس من تشيكو بقيمة 1184 درهم إماراتي ألف مبروك لإلك
1: كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز لليوم نشوفكم بكرة نفس الموعد 7 ل 10 صباحا مع السلامة
0: باي باي

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
6: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
7: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
6: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
7: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كلها طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
8: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
6: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
7: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
6: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
7: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
6: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
9: لو حياتك بين الامارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
10: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
11: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح من أن النقص الحاد في التمويل يحد من قدرة المفوضية على مساعدة اللاجئين. يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل. تشهد فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. نفذت الشرطة البولندية عملية أمنية واسعة في المدارس بمشاركة أكثر من 20,000 شرطي عقب 3 هجمات طعن وقعت خلال 4 أيام، فيما تعهد رئيس الوزراء دونالد توسك بالتصدي لتصاعد العنف بين الشباب. أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة تستهدف تمكين جميع دول العالم من رصد التهديدات الوبائية وفهم طبيعتها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول عام 2030، بما يعزز الأمن الصحي العالمي ويحد من تحول تفشي الأمراض إلى أوبئة وجوائح. تعتزم الحكومة البريطانية تجديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرض متطلبات للإبلاغ عن مدى سلامة نماذجه. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبييض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبييض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ماذا لو اجتمعت كل أماني الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

هي 99 الموسيقى أولا. تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي

0: حبتور موتورز تطبق الشروط والأحكام.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: صوت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لم ينهض بدبي فقط، بل أعاد الثقة بقدرة المنطقة على منافسة العالم. وبين معاليه أن أفضل رسالة نقدمها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليست ما نقوله اليوم بل ما نفعله. قالت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح من أن النقص الحاد في التمويل يحد من قدرة المفوضية على مساعدة اللاجئين. يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل. تشهد فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا أمس، بعدما كان الإعصار سايمون تسبب بمقتل شخص. تعتزم الحكومة البريطانية تجديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرض متطلبات للإفلاغ عن مدى سلامة نماذجه. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. لولا البنات يا
1: ولا لولا البنات. وانتو جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة،
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemist warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: 99.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي للأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لم ينهض بدبي فقط، بل أعاد الثقة بقدرة المنطقة على منافسة العالم. وبين معاليه أن أفضل رسالة نقدمها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليست ما نقوله اليوم بل ما نفعله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم بالهجمات التي تشنها طائرات مسيرة على سفن تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها. تشهد فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة تستهدف تمكين جميع دول العالم من رصد التهديدات الوبائية وفهم طبيعتها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول عام 2030، بما يعزز الأمن الصحي العالمي ويحد من تحول تفشي الأمراض إلى أوبئة وجوائح. قالت شركة أنثروبيك إن تجاربها تشير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة ربما تكون قادرة بما يكفي في غضون أشهر قليلة على نسخ نفسها ذاتياً على أجهزة إنترنت الأشياء التجارية مثل الأفران الذكية وأجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام أندرويد من علامات تجارية غير معروفة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: to say.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
4: حان الوقت، من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند وليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس أند ريزورتس، من 7 أكتوبر احجز الآن.

لم يبقى الكثير، يوم واحد فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6:00 مساءً.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. We'll be right back.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244

0: صمت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع نرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس ند الحبة سعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية والوفد المرافق له، وطلع سموه خلال اللقاء على اختصاصات الاتحاد ودوره في القطاع المالي، واستمع إلى شرح حول مهام الاتحاد والخدمات التي يقدمها في مجال المعلومات الائتمانية ودورها في دعم اتخاذ القرارات المالية والائتمانية. دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن جسر أحمد بن راشد الإنساني الذي تنفذه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجري في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. قال ألكسندر شوفايف القائم بأعمال حاكم منطقة بلغراد الروسية اليوم إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية على المنطقة المتاخمة لأوكرانيا. انطلقت في فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيضة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع الهربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذه الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من القول. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: الحب.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: عبدالله.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. العربية.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: صمت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع نرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، ونص المرسوم على أن يعين المستشار سعيد خلفان راشد الشعالي العليلي على وظيفة قاضي استئناف على الفئة الثالثة، وبحسب المرسوم يعين أسد التالي أسماءهم على وظيفة قاضي ابتدائي باء على الفئة السادسة: دكتور سهيل علي سعيد خلف النقبي ودكتور وعلي راشد عبيد السويدي. دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن جسر أحمد بن راشد الإنساني الذي تنفذه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر من نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: دبزلها يا ريال شوفي كنت.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. لولا البنات يا ولا
3: لولا البنات. وانتو جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: وبتلك مش ناوي على
4: ما تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
3: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: صمت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لذا جرين بلانت واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: منصور بن زايد يترأس اجتماع الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. رئيس مجلس النواب البحريني يشيد بجهود حرس السواحل الإماراتي في إنقاذ طاقم ناقلة نفط في الخليج العربي. دخول مساعدات جسر أحمد بن راشد الإنساني إلى غزة عبر معبر رفح.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيا نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد وبرنامج بناء القدرات الوطنية وعدد من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد الجاري تطويرها في مجالات العمل الحكومي المختلفة. وناقش المجلس خلال جلسته نتائج ربط الوزارات والجهات الاتحادية بالمنظومة التقنية الوطنية وخطة العمل المحددة ضمن هذا المسار، كما اطلع على مستجدات بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية في الحكومة الاتحادية على نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد وخطة مراحل إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة ضمن البرنامج الزمني للمشروع وعدد من المشاريع الوطنية الجاري تطويرها في مجال الذكاء التشريعي والعمل الحكومي الاستراتيجي. استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس ند الحبة سعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية والوفد المرافق له. وطلع سموه خلال اللقاء على اختصاصات الاتحاد ودوره في القطاع المالي واستمع إلى شرح حول مهام الاتحاد والخدمات التي يقدمها في مجال المعلومات الائتمانية ودورها في دعم اتخاذ القرارات المالية والائتمانية، كما جرى بحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقية شكر وتقدير من معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية أسيوية إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي. وأشاد معالي رئيس مجلس النواب البحريني في البرقية بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلام البحرية. عززت جمارك دبي جاهزية كوادرها الجمركية من خلال تخريج 33 مفتشا ومفتشة بواقع 24 مفتشا وتسع مفتشات ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة في مسار 33 بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين التأهيل التخصصي والتطبيق العملي والتدريب الميداني بهدف تطوير قدرة المفتشين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحالات والمخاطر المرتبطة بمهام التفتيش الجمركية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي.
5: تواصل اليوم جمارك دبي جهودها في تطوير وتأهيل كوادرها وتعزيز جاهزيتها الميدانية من خلال برنامج مسار 33 للدورات الأمنية المتقدمة، والذي ينفذ بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي ويهدف إلى رفع كفاءة المفتشين والمفتشات وتطوير مهاراتهم الأمنية والتخصصية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر المرتبطة بعمليات التفتيش الجمركي. وقد شهد البرنامج مؤخرا تخريج 33 مفتشا ومفتشة ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية والسيناريوهات الميدانية ليرتفع إجمالي المستفيدين من مسار 33 إلى 171 مفتشا ومفتشة عبر 6 دفعات تدريبية.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن جسر أحمد بن راشد الإنساني الذي تنفذه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية بالتعاون مع عملية الفرس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية. ويأتي دخول المساعدات استكمالا للرحلات الجوية التي انطلقت عبر مطار المكتومة الدولي في إطار العمل على تحقيق مستهدفات الجسر بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة إلى سكان القطاع وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وتخليدا لإرثه في العطاء. وتولى فريق عملية الفارس الشهم 3 في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية بمدينة العريش المصرية تجهيز المساعدات وتحميلها وتحريكها إلى معبر رفح تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن منظومة العمل الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء مناشية نفذت عمليتي اعتقال هذا الأسبوع بناء على معلومات استخباراتية وردت إليها من جهاز الأمن العام وأحبطت هجوما في شمال الضفة الغربية. وجاءت الاعتقالات في قريتي قباطية وعرابة الواقعتان في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، حيث تم اعتقال 4 إرهابيين من حركة الجهاد كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في شمال الضفة الغربية بحسب ما نقلته صحف إسرائيلية اليوم. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات دوفيديان اعتقلت شخصا مطلوب بتهمة تهريب معدات قتالية، وذلك خلال عملية اعتقال أخرى نفذتها هذا الأسبوع في منطقة ريما بمنطقة بنيامين، وتم نقل الإرهابيين ليخضعوا لمزيد من الاستجواب من قبل قوات الأمن بحسب المتحدث. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
6: الأخبار من شبكة ARN.

لم يبقى الكثير، يوم واحد فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6:00 مساءً.

0: دبزلها يا ريال، شو فيك انت الحين؟
1: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: وانت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة،
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: الحسين، الموسيقى أولا.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: دور

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: ليه. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: صوت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش وكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع نرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس ند الحبة سعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية والوفد المرافق له. وطلع سموه خلال اللقاء على اختصاصات الاتحاد ودوره في القطاع المالي، واستمع إلى شرح حول مهام الاتحاد والخدمات التي يقدمها في مجال المعلومات الائتمانية ودورها في دعم اتخاذ القرارات المالية والائتمانية. دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن الجسر أحمد بن راشد الإنساني الذي تنفذه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجري في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. انطلقت في فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6 درجات هز بنما أمس الاثنين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها شخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. أحيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذه أثر هذا الشخص. فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود، وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: صوت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عندنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي. منصور بن زايد يترأس اجتماع الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. القوات اليمنية تصد هجوما حوثيا في لحج ونزوح مئة الأسرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الخامسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد وبرنامج بناء القدرات الوطنية وعددا من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد الجاري تطويرها في مجالات العمل الحكومي المختلفة. وناقش المجلس خلال جلسته نتائج ربط الوزارات والجهات الاتحادية بالمنظومة التقنية الوطنية وخطة العمل المحددة ضمن هذا المسار، كما اطلع على مستجدات بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية في الحكومة الاتحادية على نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد وخطة مراحل إطلاق مساعدي الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة ضمن البرنامج الزمني للمشروع وعدد من المشاريع الوطنية الجاري تطويرها في مجال الذكاء التشريعي والعمل الحكومي الاستراتيجي. عقدت اليوم فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي تحدثت لمركز الأخبار على هامش الملتقى.
5: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل، اليوم ولله الحمد تم إعطاء الفرصة لعدد من موظفين حكومة دبي للالتقاء مباشرة وشخصيا مع مدراء عموم حكومة دبي. من خلال هذه اللقاءات اللي حصلت صباح اليوم، كانت لهم الفرصة لدى الشباب لمعرفة ونهل كثير من الحكمة والمعرفة والعلم، والأهم من هذا كله ضمننا ولله الحمد ونضمن إن شاء الله نقل معرفة حقيقية من إلى من القادة إلى المسؤولين، وهذه المسؤولين اللي بيحملون إن شاء الله الراية في المستقبل. لهذا السبب مثل هذه اللقاءات جدا مهمة، نتمنى لشبابنا كل التوفيق وإن شاء الله نشوفهم من سنة إلى سنة كذلك إن شاء الله في مشاركات متميزة.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش الملتقى سعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.
6: حضوري هاي بداية أولا سموها قهوة الصباح، التقيت مع بعض من خريجي البرنامج وما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين لديهم الطموح للعمل، واعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على الدوائر الحكوميه والقاده المميزين وخريجين دفعه تخريج من قاده المستقبل ان شاء الله، والله يوفق الجميع.
4: عززت جمارك دبي جاهزية كوادرها الجمركية من خلال تخريج 33 مفتشا ومفتشة بواقع 24 مفتشا وتسع مفتشات ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة في مسار 33. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي.
7: تواصل اليوم جمارك دبي جهودها في تطوير وتأهيل كوادرها وتعزيز جاهزيتها الميدانية من خلال برنامج مسار 33 للدورات الأمنية المتقدمة، والذي ينفذ بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي ويهدف إلى رفع كفاءة المفتشين والمفتشات وتطوير مهاراتهم الأمنية والتخصصية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر المرتبطة بعمليات التفتيش الجمركي. وقد شهد البرنامج مؤخرا تخريج 33 مفتشا ومفتشة ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية والسيناريوهات الميدانية ليرتفع إجمالي المستفيدين من مسار 33 إلى 171 مفتشا ومفتشة عبر 6 دفعات تدريبية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت مصادر يمنية بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا في محافظة لحج أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين بالتزامن مع نزوح مئات الأسر جراء القصف على القرى الحدودية. وقالت المصادر أن الحوثيين شنوا الهجوم في مديرية المضاربة ورأس العارة عقب اختراقهم بعض الجبهة الحدودية مع محافظة تعز قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صدهم. وأكدت المصادر أن غالبية القتلى والجرحى من الحوثيين، ويأتي الهجوم عقب سيطرة الجماعة على مديريات في جنوب محافظة تعز وغربها. وكانت ألوية العمالقة الجنوبية قد عززت أمس قواتها في محافظة لحج قرب مديرية الوزعية للتصدي لأي تقدم حوثي في مناطق أصبحة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريواي اللي منورين على الطريق. أهلا بكم معايا أنا وائل عصام في فريواي من الساعة 5 والحد الساعة 8 زي ما تعودنا مع بعض على مدار الثلاث ساعات دول. بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اسز 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب، وكمان ممكن تبعته عن طريق الاس ام اسز 404، ولكن دي الطريقة الغير محبذة. عايزكم تبعتوا unlimited free من الابليكيشن، الواتساب كمان سهل وفي ايدينا على طول، فبتبقى الدنيا سريعة ولذيذة. مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بعتت مسي، بشكركم جدا. هنقرأ كل الرسائل وعلى رأسهم وأولهم تامر عبد الحميد بعد عود أحمد. الحمد لله على السلامة يا تامر، فينك يا تامر؟ بقالك فترة مختفي يا تامر. تحياتي لتامر وولاده، يعني ولاده كمان حبايبي، انا بحسبهم حسبة ولادي، لان كمان فيهم فارس بصراحة، فيعني ايه فارس وتولين وكلكم مش عايز انسى حد، فايه كلكم بلا استثناء عيلة تامر وغير عيلة تامر، كلكم عيلتي وكلكم حبايبي. مساء الفل عليكم. مكملين وراجعين مرة تانية عشان برضو يعني الحاضر يعلم الغايب، لان في ناس يمكن ما سمعتش امبارح، لسه مش فاكرة أو مش عارفة إن فريواي رجع مرة تانية بعد الأجازة الجميلة. فخلاص راجعين ومكملين فقراتنا وأغانينا ومسابقاتنا وكل حاجة. وبالمناسبة هيكون عندي مسابقة قوية جدا، ولكن في ساعتنا التانية النهاردة من فريواي. دلوقتي بقى إيه، نطلع فاصل سريع كده، بنعمل فيه إيه، بنصحصح أي ونرجع ونبدأ مع بعض فريواي. حمائي نقاوة عيني، يلا يا فريواي.

امبارح لما رجعنا اول حلقه بعد الاجازه في فري واي قلت لكم يعني الاسبوع ده ما شاء الله فيه كده شويه مفاجآت حلوه. نبدا باول حاجه. اول حاجه دي هتحصل بكره ان شاء الله، وهو عوده افتتاح القريه العالميه. هلموا اجهزوا افرحوا، بكرة يا شباب، بكرة إن شاء الله هيرجع مرة تانية مكان الفرح، مكان الاستمتاع، مكان الفعاليات، مكان الأكل برضو. أوكي. عشان أنا عارف إن ده بيكون تارجت لناس كتير جدا. الموسم 31 للقرية العالمية بيرجع مرة تانية، وأكيد في مفاجآت كتيرة جدا زي ما القرية العالمية دايما معودانا كل سيزون بيكون أحلى من اللي قبله، وكل سيزون بنقول يعني طب ما خلاص يعني هيعملوا ايه اكتر من كده، ويفاجئونا ان هم عملوا اكتر من كده بكتير وكتير وكتير، ويخلوا التجربة بتاعتنا كبار وصغيرين ممتعة جدا من اول لحظة لحد اخر لحظة. مش عايزين نسبق قوي الاحداث، بكرة ان شاء الله انا هكون موجود هناك، وفري واي هيطلع من هناك بكرة، وهكون معاكم في تغطية خاصة جدا على الهواء وعلى السوشيال ميديا. تابعوا كويس جدا بكرة السوشيال ميديا الخاصة بالعربية 99، عشان هيكون فيها أبديت من قبل حتى ما الباب يفتح للجمهور. في حاجات حصرية هتشوفوها بكرة على السوشيال ميديا. هنعمل كفرج حلو جدا، هنقول لكم ايه الجديد باختصار طبعا بقدر الإمكان، لأن احنا عارفين الفعاليات الخاصة بالقرية العالمية لازم تتعاش، ما يتحكيش عليها على رأي عمرو دياب. يعني ايه؟ يعني لازم نعيش التجربة بنفسنا. ممكن نقول احنا المعلومات، ولكن الاحساس بالتجربة لازم نعيشها بنفسنا لما بنروح على القرية. فبكرة ان شاء الله اول حاجة كده واول مفاجأة الاسبوع ده هكون معاكم في تغطية خاصة بكرة في فري واي من افتتاح القرية العالمية، وهنقول ايه الجديد السنة دي بشكل طبعا مختصر لحد ما تجربوا بنفسكم. تعالوا لي بقى ايه عشان محضر لكم حاجة كده. كان في فريق في أواخر التسعينات كده وأوائل الألفينات، ألفيناتي هو يعتبر أكتر، الفور كاتس، فاكرينهم؟ أيوة فاكرينهم طبعا. دي من أشهر الأغاني اللي ضربت جدا في كل أنحاء الوطن العربي. برات البيت عامل لي عنتر.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
2: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
3: ده

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت.
1: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
2: أجمل الأغاني العربية.

هنروح فين في الويك اند؟ السؤال اللي بيتسأل كل اسبوع لأي حد عنده فاميلي وحتى لو حد عايش لوحده بيسأل نفس السؤال ده، هعمل ايه في الويك اند وهروح فين في الويك اند؟ فخلاص موضوع الحيرة ده انسوه، تودلوا عليها فين، تخرجوا فين، الكلام دوت خلاص الموضوع ده اتحل من جذوره مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. دلوقتي الاستمتاع بقى دبل. ليه بقى؟ لان انتوا مع الباقات دي هتستمتعوا بأجواء القرية العالمية وفوقها كمان تجارب ومغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. حاجتين اتنين، اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه واللي يناسبكم من البطاقات الموسمية لثلاث أشهر أو تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين اتنين. جدير بالذكر ان باقة ميجا الذهبية ب 4990 درهم وباقة ميجا الفضية ب 3490 درهم، ما تفوتوهاش واحجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي عن طريق التالي، هم دول الأماكن بس اللي ممكن تشتروا منها الباقات: الموقع الخاص بكوكاكولا أرينا أو من دبي باركس أند ريزورتس وكمان القرية العالمية.

0: أولاً. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يومياً وأسبوعياً وشهرياً، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاماً من النجاح والتميز.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل الشروط dib.ae/dine.
0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: Sound Design.
1: بعدنا الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلها.

0: الساعة دلوقتي هي 5:38 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.

دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم على تاني مفاجأة هتكون معانا في ختام الاسبوع ده، ليلة كلها حب واحساس مع اجمل الاغاني، نجم الجيل تامر حسني وصوت الاحساس تامر عاشور. تخيلوا الاثنين هيكونوا في حفلة واحدة يا شباب، وعلى مسرح واحد، على مسرح اتحاد ارينا في العاصمة ابوظبي، وتحديدا يوم 17 اكتوبر. ان شاء الله هكون معاكم في تقديم الحفلة، فعايزكم بقى ايه تستعدوا كده وتجهزوا عشان تغنوا معانا اجمل الاغاني اللي عشنا معاها احلى الذكريات. اكيد ما ينفعش تفوتوا الليلة دي، فاحجزوا التذاكر بتاعتكم، فاضل اماكن قليلة جدا عشان تستمتعوا معانا يوم 17 اكتوبر بحفل تامر حسني وتامر عاشور.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري،
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر

92 ألف درهم مع خطة سداد 30-70 و 2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيز فلورنس بالشارقة. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و 15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.

0: الطرق والمواصلات جائزة دبي للأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد.
2: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لذا جرين بلانت واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأدان سموه خلال الاتصال بشدة استهداف جماعة الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساعدات غذائية ضمن جسر أحمد بن راشد الإنساني الذي تنفذه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية. يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. انطلقت في فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

تخيلوا يوم في القرية العالمية ويوم تاني مليان مغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. والأحلى من كل ده إن كل التجارب دي هتقدروا تجمعوها مع بعض في باقات ميجا الذهبية والفضية. إيه هي الباقات دي؟ نبدأ بميجا الذهبية. الباقة دي بتديكم الاختيار بين 8 بطاقات موسمية أو 12 تذكرة عشان تخشوا بيها منتزهين. بالنسبة بقى لباقة ميجا الفضية بتديكم الاختيار بين 5 بطاقات موسمية أو 7 تذاكر لدخول منتزهين. يعني خيارات أكتر وخروجات أكتر وذكريات ما بتخلص. الأسعار بتبدأ من 3490 درهم. احجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي وخشوا عشان تعرفوا معلومات أكتر عنها عن طريق المواقع التالية: موقع كوكاكولا أرينا أو من شباك التذاكر في دبي باركس أند ريزورتس والقرية العالمية.

لم يبق الكثير، يوم واحد فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية، بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6:00 مساءً.

زي ما قلت لكم النهاردة في ساعتنا الأولى إن الساعة الثانية هيكون فيها مسابقة قوية جدا. مسابقتنا النهاردة على السوشيال ميديا، يعني المطلوب منكم كالتالي: تخشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا فيه آخر ريل أنا عامله في معلومة حلوة جدا عن السوفت وير الجديد الخاص بشركة أبل، وتستمتعوا بالمعلومة وكمان تركزوا في التفاصيل لأن في سؤال موجود في الكابشن محدش هيعرف يجاوبه إلا لو ركز في تفاصيل الريل كويس جدا، والإجابة تحطوها في الكومنتات. النهاردة استقبال الإجابات واختيار الرابح من الكومنتات اللي موجودة على الريل مش من الاسماس تماما. الجائزة هتكون فاوتشر بقيمة 500 درهم من كازا بادل، هتستمتعوا بيها في The Ripe Market Academy Park. تمام؟ يلا ركزوا كويس جدا في الريل وحطوا الإجابة في الكومنتات على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. Put on your seatbelt and enjoy the ride.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبو ظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 من أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه UFC 333 يوم السبت 24 من أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ie.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. لولا البنات يا
1: ولا لولا البنات. وانت بنزين فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: الساعة دلوقتي 6:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: هنروح فين في الويك اند؟ السؤال اللي بيتسأل كل اسبوع لأي حد عنده فاميلي، وحتى لو حد عايش لوحده بيسأل نفسه السؤال ده، هعمل ايه في الويك اند وهروح فين في الويك اند؟ فخلاص موضوع الحيرة ده انسوه، تودوا العيلة فين، تخرجوا فين، الكلام دوت خلاص الموضوع ده اتحل من جذوره مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. دلوقتي الاستمتاع بقى دبل. ليه بقى؟ لان انتوا مع الباقات دي هتستمتعوا بأجواء القرية العالمية، وفوقها كمان تجارب ومغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. حاجتين اتنين، اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه واللي يناسبكم من البطاقات الموسمية لثلاث أشهر أو تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين اتنين. جدير بالذكر ان باقة ميجا الذهبية ب 4,990 درهم وباقة ميجا الفضية ب 3,490 درهم، ما تفوتوهاش واحجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي عن طريق التالي. هم دول الأماكن بس اللي ممكن تشتروا منها الباقات: الموقع الخاص بكوكاكولا أرينا أو من دبي باركس أند ريزورتس وكمان القرية العالمية.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
2: لحظة، قبل لا تشغل سيارتك تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: ما رأيك؟
7: تسريحة شعرك رائعة.
6: تسريحة شعري؟
7: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
6: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
7: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة
6: الآن، وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
8: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
9: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.

في ناس لما سمعت ان انا ان شاء الله بكره هكون في افتتاح القريه العالميه وان بكره الشو هيكون من هناك وهيكون في تغطيه خاصه, فيعني مش مستحمله تصبر وعايزين اي معلومات عن السيزون الجديد. فحاضر هقول لكم حاجه بسيطه يعني جدا وبديهيه ان كان يعني ممكن نقدر نقول, ولكن معلش اسمحوا لي يعني المعلومات الثقيله والقويه هنسمعها بكره ان شاء الله لايف من المكان. مبدئيا زي ما احنا قلنا القريه العالميه ان شاء الله بكره هتفتح ابوابها قدام كل الزوار في الموسم ال31 في دبي يوم الاربعاء 14 اكتوبر 2026. الكلام ده هيكون بكره ابتداء من الساعه 6 مساء للجمهور, ابتداء من الساعة 6 مساء هتكون دي الافتتاح, ولكن ساعات العمل بعد كده هيكون من الساعة 4 العصر لحد منتصف الليل من الحد للأربع, وبعد كده بقى ايه ساعات العمل بتمتد شوية يوم الخميس والجمعة والسبت عشان طبعا بيكون ويك اند وكده, بالإضافة اكيد للعطلات الرسمية, وهتكون ساعات العمل من الساعة 4 العصر لحد الساعة 1 بعد منتصف الليل. فأهم معلومة في اللي أنا قلته ده كله إنه بكرة الأبواب هتفتح للجمهور الساعة 6 مساء بعد كده من الساعة 4 عشان بس ما تروحوش بدري زيادة عن اللزوم وتقفوا وتستنوا الكلام ده كله. فبكرة إن شاء الله الافتتاح هيكون للجمهور الساعة 6 مساء. خليني بقى دلوقتي افكركم بمسابقتنا مع رايب ماركت, وهيكون في فاوتشر زي ما احنا قلنا بقيمه 500 درهم عشان تلعبوا اللعبه الخاصه بكازا بادل في ذا رايب ماركت اكاديمي بارك. المطلوب منكم تخش على حسابنا على الانستغرام العربيه 99 اف ام, هتلاقوا كده في ريل انا عملته, اخر ريل موجود على حسابنا على الانستغرام. اتفرجوا على المعلومه وركزوا فيها عشان تعرفوا تجاوبوا السؤال اللي موجود في الكابشن. اجابه السؤال في الكومنتات واختيار الرابح من الكومنتات النهاردة فقط لا غير. تمام يلا بينا يلا بينا. تعالوا نروق بقى شوية, نهدي الإيقاع شوية, إيه رأيكم؟ محتاجين بصراحة بعد اليوم الطويل ده بالنسبة لكم بالذات يعني إن انتوا إيه تهدوا كده شوية. نسمع واما ده كلام

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
3: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
2: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
3: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
4: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
5: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
6: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية،

0: صوت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش وكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع نرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا معدلات حرائق الأطفاء.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم مع فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سموه بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لمعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء منحه وشاح محمد بن راشد تقديرا لجهوده وإسهاماته. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع أخيه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدان سمو الشيخ عبد الله بن زايد بشدة خلال هذا الاتصال استهداف جماعة الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة. أفادت مصادر يمنية بوقوع غارات جوية على صنعاء، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات سعودية استهدفت موقع شركة النفط في منطقة صباحة غربي العاصمة اليمنية. أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم نجاحها في تأمين خروج 15 بحارا مصريا كانوا عالقين في أوكرانيا بعد تعرض السفن التي يعملون على متنها لعمليات عسكرية في البحر الأسود وتمهيدا لإعادتهم إلى مصر. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم على تاني مفاجأة هتكون معانا في ختام الاسبوع ده، ليلة كلها حب واحساس مع اجمل الاغاني، نجم الجيل تامر حسني وصوت الاحساس تامر عاشور. تخيلوا الاثنين هيكونوا في حفلة واحدة يا شباب، وعلى مسرح واحد، على مسرح اتحاد ارينا في العاصمة ابوظبي، وتحديدا يوم 17 اكتوبر. ان شاء الله هكون معاكم في تقديم الحفلة، فعايزكم بقى ايه تستعدوا كده وتجهزوا عشان تغنوا معانا اجمل الاغاني اللي عشنا معاها احلى الذكريات. اكيد ما ينفعش تفوتوا الليلة دي، فاحجزوا التذاكر بتاعتكم، فاضل اماكن قليلة جدا عشان تستمتعوا معانا يوم 17 اكتوبر بحفل تامر حسني وتامر عاشور.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: دور ميد

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت لولا البنات يا ولا
1: لولا البنات. وانت بنزين فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: بودكاست استكانه.
5: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية. بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي. فهذه لابد من التوجيه لها.
4: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

طيب سريعا كده افكركم بالمسابقه بتاعتنا الموجوده على السوشيال ميديا مع الريل اللي انا منزلته من حوالي ساعه كده او ساعه ونص. الريل بيتكلم عن حاجه في السوفت وير الجديد الخاص بشركه ابل, وفي معلومه حلوه جدا, وفي كمان ملحوظه حلوه لازم تاخدوا بالكم منها وانتم بتتفرجوا على الريل. ليه بقى؟ عشان تعرفوا تجاوبوا على السؤال اللي موجود في الكابشن, لان اختيار الرابح النهارده هيكون من الاجابات الموجوده والكومنتات الموجوده على الريل فقط لا غير. كم حركة الشخص اللي موجود في الريل عملها عشان يوصل للنتيجة النهائية في الاي او اس 27؟ مش هتعرفوا تجاوبوا عن السؤال ده إلا لما تتفرجوا على الريل وتحطوا الكومنت في الكومنتات, واختيار الرابح هيتم الإعلان عنه في اللينك اللي جاي. ده بالنسبة للفاوتشر اللي ب 500 درهم عشان تستمتعوا بالبادل. ولكن دلوقتي تعالوا بقى إيه, نروح شوية مع الموسيقى الأندرجراوند. مؤخرا في حاجات حلوه والله بتطلع في المزيكا اللي هي الاندر جراوند, بالذات اللي هي بتنتشر على التيك توك. لما بنخش على التيك توك بنلاقي عالم مختلف تماما عن انستغرام, موسيقى اندر جراوند وحاجات ترندي والى اخره. خلينا دلوقتي في المزيكا. في اغنيه لقيتها طلعت ترند كده مؤخرا على التيك توك فقلت اسمعها. بصراحه لما سمعتها على قد ما هي بان يعني ممكن نحطها كده بين قوسين درامية شوية, ولكن بحس ان هي بتوصف احساس ناس كتير. والاغنية حتى اسمها ملفت, يعني اسم الاغنية في حد ذاته غريب. الاغنية اسمها كائن 30 او 30 زي ما انتوا عايزين, يعني لو باللغة العربية الفصحى. فكائن 30 ده بيوصف حال تقريبا كل شخص وصل لسن التلاتينات. بس لما سمعتها والله تمشي كائن 30 وتمشي كائن 40 وتمشي 50 وتمشي 60 وتمشي مع, يعني بصوا اعتقد تمشي مع اي حاجه ورا العشريني, يعني من 30 وطالع تمشي. فحبيت ان انا ايه اسمعكم معايا الاغنيه دي, وقولوا لي لو كانت فعلا بتحسوا ان هي بتعبر عنكم ولا لا, وانتوا كائنات اغلبكم 30 او 40, فيعني ايه الاغنيه هتمشي. الاغنيه مغنيها مطرب جديد اسمه نور الدين محمد, نسمعها يلا. كائن 30

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. Energy.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: الساعة دلوقتي 7:35 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 33 درجة مئوية.
2: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
0: طيب، وصلنا دلوقتي لإعلان اسم رابح معانا النهاردة في مسابقتنا مع The Right Market. وطبعا بشكر كل الناس اللي يعني بصراحة يعني أبدعتوا، وأنا آسف والله، يعني حاسس إن أنتوا إيديكوا وجعتكم من كتر الكومنتات، بس يعني معلش هي المسابقة كده. عموما شكرا لكم كلكم، ولكن النهاردة اللي تم اختياره عشان يفوز معانا بالفاوتشر نقول ألف مبروك لسلمى أحمد. مبروك يا سلمى، ألف ألف مبروك. وطبعا قسم الجوائز هيتواصل معاك قريب جدا عشان تستلمي جائزتك. الإجابة الصح أكيد كانت حركتين هما اللي كانوا لازمين بس عشان نوصل للشكل النهائي على السوفت وير الجديد من الاي او اس اللي هو الاي او اس 27. بشكركم جدا على كل اللي انتوا قدمتوه معايا النهارده في الحلقه. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه، ولكن من مكان مختلف بره الاستوديو. بكره هكون معاكم في افتتاح القريه العالميه، وانتظروا اخبار حصريه وفيديوهات وسوشيال ميديا نار. بكرة إن شاء الله هتكون مع الافتتاح. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
1: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي.
2: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، أن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد.
3: لكن عادة نقول نحن الأطفاء يعتبر آخر مراحل عملياتنا، عندنا الوقاية والتوعية، فإذا نحن استهدفنا الوقاية والتوعية فبتنخفض عنا

0: معدلات حرائق الأطفاء.
1: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
2: وفي العناوين: رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. محمد بن راشد يكرم محمد القرقاوي ومروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة. وعبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية المسائية هذه، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم مع فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سموه بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. وقال سموه على منصة إكس: سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة، 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة وروح متجددة تقود التغيير القادم. وأضاف سموه: مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور ولن نتوقف. هذا وقد كرم سموه مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة، والذي يمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث. كما منح سموه وشاح محمد بن راشد لمعالي محمد القرقاوي، الذي وصفه بأنه أحد القيادات التنفيذية الوطنية المخلصة. وعلى هامش هذا الملتقى، تحدثت لمركز أخبار ARN معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.
3: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف لله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل، اليوم ولله الحمد تم إعطاء الفرصة لعدد من موظفين حكومة دبي للالتقاء مباشرة وشخصيا مع مدراء عموم حكومة دبي. من خلال هذه اللقاءات اللي حصلت صباح اليوم، كانت لهم الفرصة لدى الشباب لمعرفة ونهل كثير من الحكمة والمعرفة والعلم. والأهم من هذا كله، ضمننا ولله الحمد ونضمن إن شاء الله نقل معرفة حقيقية من القادة إلى المسؤولين، وهذه المسؤولين اللي بيحملون إن شاء الله الراية في المستقبل. لهذا السبب مثل هذه اللقاءات جدا مهمة، نتمنى لشبابنا كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفهم من سنة إلى سنة كذلك إن شاء الله في مشاركات متميزة.
2: كما تحدثت لمركز أخبار ARN معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة.
4: اليوم شفنا في ملتقى محمد بن راشد للقادة، بالنسبة لي شخصياً يعني الشباب موجودين، وهذا الشيء يسعدنا جداً، لأن دائماً الشباب يعني هم المستقبل. فإذا إحنا اليوم كقادة موجودين في هذه المدينة اللي فيها الأحلام كبيرة واللي فيها قيادة ورؤية واضحة لتحقيق هذه الأحلام. مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة احنا كنا محظوظين أن نعمل تحت قيادة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وأن نحن نعطي يعني ونستلهم من فكرة ومن شجاعته في اتخاذ القرارات ومن شجاعته في عمل المستحيل. فأنا أعتقد اليوم هذه فرصة أيضا للشباب أنهم يمكن يتعلمون من هذا الفكر بصورة أكبر من خلال التجارب اللي بيسمعونها وسمعوها من المسؤولين.
2: كما تحدث لمركز أخبار ARN في هذا الملتقى سعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
5: حضوري هاي بداية أولاً سموها قهوة الصباح، التقيت مع بعض من خريجي البرنامج وما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين لديهم الطموح للعمل، واعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكوميه والقاده المميزين وخريجين دفعه تخريج من قاده المستقبل ان شاء الله، والله يوفق الجميع.
2: في محلياتنا أيضا نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية بشأن اشتراطات تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة، مستهدفة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمنشآت المعنية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس محمد عبدالله الحسني مدير مركز البلدية الفرعي مدينة زايد في بلدية مدينة أبوظبي.
6: في إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي لتعزيز جودة الحياة والمحافظة على المظهر الحضاري وسلامة أفراد المجتمع، نفذت البلدية حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية للتعريف باشتراطات تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة. وركزت الحملة على أهمية الحصول على التصاريح اللازمة والتزام بالمساحات المحددة وعدم إعاقة حركة المشاة أو مداخل المباني ومواقف المركبات وبشكل خاص مخارج الطوارئ، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والنظافة والمحافظة على المظهر العام. ونحن في بلدية مدينة أبوظبي نحرص على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة التجارية وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمرافق العامة، وندعو جميع أصحاب المنشآت إلى التعاون والالتزام بهذه الاشتراطات بما يسهم في توفير بيئة حضارية آمنة وجذابة ويعكس الصورة الحضارية المتميزة لمدينة أبوظبي.
2: النشرة متواصلة.
7: من شبكة ARN
2: أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع أخي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأدان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشدة خلال الاتصال استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وبحث الجانبان في الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. أما في الميدان اليمني، أفادت مصادر يمنية بوقوع غارات جوية على صنعاء، فيما قالت وسائل إعلام حوثية إن غارات سعودية استهدفت موقع شركة النفط في منطقة صباحة غربي العاصمة اليمنية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن محطة شركة النفط في صباحة فارغة من المشتقات النفطية. هذا وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية في صنعاء حفاظا على سلامتهم تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية. بهذا مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.

0: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: لم يبقى الكثير، يوم واحد فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6 مساء.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: حبة حبة
5: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
6: حبة حبة.
7: ريبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
8: حبة حبة.

ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. We'll be right back.

0: صمت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.

0: في العناوين الليلة: رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية. محمد بن راشد يكرم محمد القرقاوي ومروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى تفاصيل جولة أخبار هذه الليلة، وأهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. كما استعرض الجانبان في الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: دبي تبني مدينة ضمن مدينة. لدينا اليوم مشاريع قيد التطوير بقيمة 2.1 تريليون درهم، وسنعلن عن مشاريع أخرى في الفترة المقبلة. مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف. نحن في فترة جيدة للنمو والتطوير، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية. نستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في دبي بالاستثمار المكثف في الإسكان والنقل والبنية التحتية. هذا والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم مع فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سموه بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. وقال سموه على عام منصة إكس: سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة، 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة وروح متجددة تقود التغيير القادم. وأضاف سموه: مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور ولن نتوقف. وقد كرم سموه مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة الذي يمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث.

0: عضو المنتدب لمجلس دبي للأعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذا الملتقى.
1: اليوم شفنا في ملتقى محمد بن راشد للقادة، بالنسبة لي شخصيا يعني الشباب موجودين، وهذا الشيء يسعدنا جدا، لأن دائما الشباب يعني هم المستقبل. فإذا احنا اليوم كقادة موجودين في هذه المدينة اللي فيها الأحلام كبيرة واللي فيها قيادة ورؤية واضحة لتحقيق هذه الأحلام، مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة احنا كنا محظوظين أن نعمل تحت قيادة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وأن نحن نعطي يعني ونستلهم من فكرة ومن شجاعته في اتخاذ القرارات ومن شجاعته في عمل المستحيل. فأنا أعتقد اليوم هذه الفرصة أيضا للشباب أنهم يمكن يتعلمون من هذا الفكر بصورة أكبر من خلال التجارب اللي بيسمعونها وسمعوها من المسؤولين.
0: أيضا معالي حصة أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي تحدثت لمركز إخبار ARN على هامش هذا الملتقى.
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف لله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل، اليوم ولله الحمد تم إعطاء الفرصة لعدد من موظفين حكومة دبي للالتقاء مباشرة وشخصيا مع مدراء عموم حكومة دبي. من خلال هذه اللقاءات اللي حصلت صباح اليوم، كانت لهم الفرصة لدى الشباب لمعرفة ونهل كثير من الحكمة والمعرفة والعلم. والأهم من هذا كله ضمننا ولله الحمد ونضمن إن شاء الله نقل معرفة حقيقية من القادة إلى المسؤولين، وهذه المسؤولين اللي بيحملون إن شاء الله الراية في المستقبل. لهذا السبب مثل هذه اللقاءات جدا مهمة، نتمنى لشبابنا كل التوفيق وإن شاء الله نشوفهم من سنة إلى سنة كذلك إن شاء الله في مشاركات متميزة.
0: كما تحدث لمركز أخبار ARN على هامش هذا الملتقى معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
3: حضوري هاي بداية أولاً سموها قهوة الصباح، التقيت مع بعض من خريجي البرنامج وما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين لديهم الطموح للعمل، واعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله، والله يوفق الجميع.
0: في محلياتنا أيضا تعزيزا لجودة الحياة وحفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمشاة ومرتدي المنشآت التجارية، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية بشأن اشتراطات تنظيم الجلسات الخارجية وأشغال الأرصفة، مستهدفة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمنشآت المعنية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس محمد عبدالله الحسني مدير مركز البلدية الفرعي في مدينة زايد بلدية مدينة أبوظبي.
4: في إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي لتعزيز جودة الحياة والمحافظة على المظهر الحضاري وسلامة أفراد المجتمع، نفذت البلدية حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية للتعريف باشتراطات تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة. وركزت الحملة على أهمية الحصول على التصاريح اللازمة والتزام بالمساحات المحددة وعدم إعاقة حركة المشاة أو مداخل المباني ومواقف المركبات وبشكل خاص مخارج الطوارئ، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والنظافة والمحافظة على المظهر العام. ونحن في بلدية مدينة أبوظبي نحرص على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة التجارية وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمرافق العامة، وندعو جميع أصحاب المنشآت إلى التعاون والالتزام بهذه الاشتراطات بما يسهم في توفير بيئة حضارية آمنة وجذابة ويعكس الصورة الحضارية المتميزة لمدينة أبوظبي.
0: وبهذا مستمعينا نصل إلى ختام جولة أخبارنا من ARN، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي ونادي رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: ولا تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، تقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم،
0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم، شباب واعدين متميزين لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوار الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة. الأخبار في موجز من ARN. بكم التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سموه بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي توقيع اتفاقية تعاون بهدف إطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية. بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل

مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أطلق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة موجه دبي القيادي المشروع الأول من نوعه في مجال الإرشاد القيادي الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمعد للوصول إلى موظفي حكومة دبي. أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي التعبئة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري، داعيا إلى الاحتشاد غدا الأربعاء في مليونية التعبئة الشعبية العامة. أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم نجاحها في تأمين خروج 15 بحارا مصريا كانوا عالقين في أوكرانيا بعد تعرض السفن التي يعملون على متنها لعمليات عسكرية في البحر الأسود تمهيدا لإعادتهم إلى مصر. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملوا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.

لم يبقى الكثير، يوم واحد فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية بانتظاركم غدا الأربعاء ابتداء من 6:00 مساءً.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

0: مصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك، القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومره رت انساك واتعود واروح، مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبي بعيوني تعيش، الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك، وحتى كلها بي تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. لولا البنات يا
1: ولا لولا البنات. وانتو جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وفكلك مش ناوي على
2: تنسى، احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة من مختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.